0: إله إلا الله.
1: يا نشكيو يا نمام يا رحمن يرميو يا نشكيو يا نمام يا غفار جيجنيو يا

0: لا إله إلا الله يلا يا ديبور نقول نيو أدي إمام شيخ إبراهيم فال ما من يوم ينام ما لم يلقي بين خمين يوم كي لقي يكو جو أدي إمام شيخ إبراهيم فال يبقو كود ديج غي جولي لو من تبون بوك ديج يلا نوسن بروم جيجل سير بكر أدنى كلا آخرة يوم كي ينام تجمع نجوا يأكل يسون بروم ديمبرني جيجل يسون يبكر دنيان سيرين ساليهم بكر يلا في يقول لول دنيان سيرين مرتلا بكر يلا في يقول لول di ñaan serigne modou amine tafal yalla na fi yagul lol di ñaan serigne salih touré yag fi lol di ñaan serigne khadim lo gayndel yag fi lol di gërem na képp ko xamni japp nga ci liggéey bi rawatina nak wa daaira taysidul asidul parcel asini di gërem njaay gey bu baax yalla suñu borom yok tawfiixam bu baaxa baax bu dal fanam barké mam cheikh rafa
1: serigne touba neena na ngay sét fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi té bañ di sét li war nit ñi ci yow

بالله فارقت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي بالله فارقت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني العدا كالكدري للمتبا وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أقلت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماوي بلا مناكري هرب مني قبل فيه كرم بسا بارسي ولسواي بسا ملكني

رغبتني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما أبي أنار مغفلي للمنتغى وجهت فيك ملبسا ما قد كفاني يعدون بسا شق على الشيطان عندك لوى كوني قديم من كفاني البلوى يسوق سرمدا لغير الله ذرا ولا إله إلا الله

ولخير المنتجب يساق من سعد فيها واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مفقدي بمسنبي يغاديا خدا وبيه ربها ولسواي كل كلب نبها يندم في الدارين من عداني بعدل باقٍ فضل وداني من خير بسر ومن الشيطان عازني من جاد بالأوتان أعمد مغني تعالى أنسنا وكان لي بكل سار وسنا أعمد مغني تعالى أنسنا وكان لي بكل سار وسنا كتبت في البر والبحر وفي الشعر

داري وفي المداد قدلوا ما ساء يا ملو وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طائرة مع سلام لداك قائرة.

مآلي ومن قراتي زين وقد القرد يا من كفاني عداك والمرد يا رب ناصل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية بعد الذي خدمته قد اخرجت مني عيوبي مع فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقدنا

فوق الأمراء وإنك جني شرور النملاء يا رب أنا أصلي صلاة سامله لصلواتي كل إنك كاملة مع

عمدنا المختار نور جندك على خليلك الحبيب عبدك عمدنا المختار نور جندك والي وزابي وغلالي جميع في المدير دار الجاهل يا ربنا صل صلاة جامعة كل زرعات ذات قهر قامية ما سرى من نور لا ينختم.

هذا لسلاتنا عقلا بيني وبينك الدرات الجاغلة يا ربنا سلي سلاتنا عقلا بيني وبينك الدرات الجاغلة ما صلى من جالب لما أعيد مسلسا لخيرنا ما لا نعيد ما صلى من جالب لما أعيد مسلسا لخيرنا ما لا نعيد ألا وتي التي إليك مدى والله لوسع

صائبة يا رب العزل سلاتا صائبة بكل ذر من سلام صائبة لن أزاد الورب الوزايا مغنيا قد كنت لي بتوسيا على الذي بيت خود للقرد

الرسول أني يسلي كل سائر وسلام مع سلامك على المصفى من قاد لي معجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل اكتب له في كل ما مني صدر من خدمنا على

يا عاد إنك السمد يا رافع السماء من غيرت عدي بك العاد سيد الأعظم وجعلك دعبتي يا قوة لو وسعينا يا شدريا

عمري يسلموا من كل ما بي تجي وسلموا على النبي والرسول آمدا والآل وصحبه وقت يومدا واجعل

بشر يا خالقا جعلت خير البشر وجد يا ربي في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى

مرويا ومصبيا ما في كل ملك وبشر يقبتوا من سيد وبشر ما في كل ملك وبشر يقبتوا من سيد وبشر وجلوا رافيا لولا ساتي بلا نهاية بقدر الساتي وجعلوا

عافية زدور قوم المؤمنين زافية مع السلام زارف المفاسد لغيرنا وسخوة وفاسدة مع السلام زارف المفاسد لغيرنا لغيرنا لغيرنا لغيرنا وثقة وفاسدة على الذي بثر مدادي وقل ميسرين معدادي سيدنا محمد ولاري وصحبه.

الإغراج كمام الإغراج كمام الإغراج والأسفار سيدي الأمم دين والأري.

قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى ما سلام لي يقود زبقى على الذي وابر الكتاب وإني لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابلغ يا ربي يوم سبت وكل يوم يا في علم اللبت واجعل صلاتي قاسي لديه خير

إلا لا يفعل شق برفال لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل شق برفال لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل شق برفال

بالآل وزعاب المذاذي سلام وكل يدار وكل معي وكل لشاي خلف وقع مرآمي بكل وجل بجاي آتي سعافية لك بيمان وجور دعافية أبو

الانتهاء باسم الإله ينمو الغائي بلا مناعي والانتهاء عمدا لربي قيل مربي قد رم قلبي بالاعتداء لو شكوري بلا كفوري وهو النزيري من اعتدائي لو احترافي بلا اعترافي لو قتالي مع اعتدائي لك غنائي لك ثنائي لك التجائي مع ابتدائي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بما هدائي أسفل ستوري أزلق أموري كسر قيوري بلا هدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في زخم دائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي اللهائي يا ذا الوجود يا ذا الوجود كلي بجودي بلا انتعالي سفي وفودي بلا عفوني بجد نزولي جمل الرداء هب لي تلاوة مع الحلاوة هب لي دراية لدى العداء أسلق تعالي بلا ارتعالي بهد عيالي بلا بكائي يقبل مطالي واحمي جنابي وصن معابي جبر سكائي عندي الحرورة.

يا من تعالى عن سخرتي زدت ودايا وتعدايا لي في الردايا دون السكاي يا خير مهلي أعمى بمني علم عزمي بلا علاي لك سجوري عند ديوني يا زرق سوري بلا جلائي يا من كساني يا من سخاني يا من حماني عني العلائي أنت مرادي أنت غماتي نبير فؤادي يا زكيائي زهزت عيني أزهت ريبي تهبت جيبي كالأكيائي أنقيت سيري طيبت ميلي كلي بخيري كالأكيائي يا خير مهري كلي برعي وخير سعي كالأزبيائي يا خير مهري كلي برعي وخير سعي كالأزبيائي هب الاستقامة عني الملامات هب الكرامة بزي اللوائي بزي الجمالي بزي الكمالي بزي المعالي بزي الدوائي بزي العالي

مرتي رجالي على زميائي بزي الصعابة زمي الإجابة جاري الكعابة زمي الديائي بزي القلوب جاري القلوب نور القريب مع الرياء زاد المنير زاد البشير لو أزير بزا الصلاة لو قتالي بلا غتابي ولا غدابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا الهدايا زفي البنائي أنت سروري بلا غروري زفي المروري نوير فنائي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فنائي عني الجزاك رب عداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني قديم عايز رخيم ولا أريم زال ارتزاء أنت مديري من العرورين ومن قروري داع السحائل زلت النجاني زدت عاني هبل زماني بزي البقائي أنت سلوكي إلى المليكي معي القبوكي مهتي النقائل أنت جميل لك أميل أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع جناني ولا أداني كالسمرائي أنت سفير بك الوصول لمن يريد خير سرائيل أسعدت مري أسعدت عيدي كملت راعي كالكبرائي خير الأنام فيك ملاني بلا ملامي بل بالرداء يا ذا الجميلة يا ذا الفتيلة أنت الوزيلة مثل الأداء فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انحداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أصل الرجاء أزهبت عني ما أوتتني لجد بعلمه داعي النجائين أزهبت فقري ميس تصري من قي مكري ولا عجائي زكيت نفسي فكبت عبسي أزهبت لبسي زلت عجائي زلت جهادي زدت عبادي أبغي ذاتي مع العتاء لك الرجوع مع جموعي بخير جوعي ولا غدائي لك التفاتي يا ذا الزلاتي بعد صلاتي مع السنائم عنك رديت بك نسيت كما عنيت عني العنائي لك امتدامي يا ذا الصلاحي يا ذا الفلاحي يا ذا العنائي فيك أنادي كل البلاد مثل عبادي بالي حماي فيك معود ما قد جنيت فيك ابتعيت خير نمائي فيك زعادي فيك إيابي بلا اعترابي لك انتمائي زهزة تعابي خط جنابي بلا كعابي ولا غبائي يا خير ماعي مع دماغي مع اللزاقي وحد صبائي أنت عبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راعي يا خير ضاعي لذي السماء صلى عليك بمن لديك مثن عليك عند الرماء عليك سلم دابا وكرم من بك عزم أعلى جمائي بك أعود بك أفيدون يا من يزول زفي استبائي زفي الأمول ناجى رسولي معي
القبولين معي العبايين زف السدايين بس البقايين معي العبايين معي الجبايين زاق المداوون زاق زجاوون به يرابون زوق نبايين زاق الوليون زاق النجيون زاق الزفيون زول التبايين زاق العزيمون زاق النزيمون زاق العجيبون باني عبايين وهو نفيس فلا تعيزون وهو رعيس بالانبيائين زمس زموزي رسو الرموزين خير الانيسين للاوليائين زفاز نوري بها ودوري بدر قدوري بالانبيائين قيس السفوري ليس الكفورين نعم النفورين مبت العلايين جنات وادي نيران وادي فالفضل بادي للعملائين معي القدايا بادي القدايا هذه البرايا بلا علاني لو المرامات لو السباعات لو الجمامة عن ارتمائي إن رام علما هو رام علما هو رام ظلما باقي اللعائي فزاك يودا وزاك يودا لو يودا زاب السقائل هات المجير نور منير حيث البزيرون بزيغ جداي عام النزير داعي البزير ليس النزير لزيغ جداي مسكن لزاك بسر لباك مسكن لعاك وزن لباي ممكن لذلك من جل لنازي جال الأوالي عن ترقائي قطم الفقير جطر الكثير زفت أقيمي باقي الوغاي وهو الجلي وهو الخبير وهو النجي لذي البقاء له كتاب له الجواب

0: من كل عادي مع المدايق لك خلايق من ذي الغلايق ليست لذاتي ولا لجاني من انزلاف زي يمافون عمن يمافون بعد اتجاهي خير البلايا سنت البلايا بذي الغدايا رمت النجاين انت الكريم انا القديم دار القديم فيك الشنائين رمت امتداما يخطي فلاحات يكفي افتداما مع العنايين اني بمجدي عايمت رفقي قطعا ونطقي مع البنائين لكن عجزتك عما التمسون وما مداته كرم بلائي عارف مدادي عارف واجي عن مدحاتي للبطلاء فكيف ابغي مدحا لنعي والمدح معي للعملاء لكن انادي كل العباد الى عمادي بلا جوال يا اهل بري يا اهل بهري وجول بري بحر السحاب ماء العيوب مد العيوب منحي ضيوبي من التعالي مسني حياتي مرضي اقادي موتي مرادي مع الرقايق ماء الرسائل مبكي الفضائل معي المنازل بعض العفائل نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماء الحبايب عم العيال دفع الرجال مع المجال بلا رفاق احفى سرورا عبد الطيور عاد سرورا بسر الرجال سفى سقيما نفى الأليما هذا القديم على النجائي قد فاك قبل قد باس فضلا فدر والله ونهت جاي جالي النوائب مبت العجائب نافي مزايد باد النغائب مثني قيور الى العزورين باد الازور باد البقايا عيز افادا من استفادا ليس افادا عند الدهائين لو المناقب لو العجائب لو القرائن بلا انتقال زفل يكلم جبل يسلم خير يعازم قسي الدعائم سرع تسير عيس يفورون بير تفور بلا رسال جزء يعنون لو يعينون سيف يعينون بلا رسال قد عاز فقر من حين أسرار بالجسم جارة بلا ابتلاء أكرم بربي أسرى بعبين ليلا لقربي مع البرائين قد بات يصري من بهد دورين مديم بزري في الأنبياء زور الأمين مع الأمين فوق الأمين للأزمياء مع الدوالة عبد الجلالة عبد الجمالة بلا الحياء قد قاد موت إسوى جومه واختار همه زمن النغائب وساد في غم وبان أنهم وزين أنهم بعد ارتقال قد غاب الليلة قد ساب ميلا قد فاغ سيلا من ذي البقاء قد جاء بغيري لآل غيري وبعد ديري أعلي سقالي عاز الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتماء نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماي أكرم بنالي عن عيالي راغ الرجال اسم النزال نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤسائين كافي العرورين ماء القرورين موت المرورين بلا مسائل بار الديورين مع العيورين باغ سرورين لجل زائل له امتدارين بعد مجالين عند السفاقين وفي المزائل صلاة ستة بمدح ستة جاتي من بتا ما تزاني عني زغلات رب الأجلة ففاهم كلها في الأدعيائين علي صلم ولا مرفقا ولا عزم في الأزكيائين على الأتيق باب الجريح أقل وسوعي كل الردائين على الوسير سيف البسيرين ردا القدير مجري الحلائين على الديائين أقل خيائين أي ردائين من ذي البقائين على القريب ليس القروبين ردا مجيبي مع اعتقالين على السابق ذوي الإجابة يوم الكعبة رد الصنائين مهما رجال لو مجالون مين ونالون وقت العنائين رد الزميعين على الجميعين يوم العزومين يوم الندائين أرباب خيري أرباب ديري لباقي ميري الاعتدائين كل سجاون لو اعتبارون لو اعتبارون وعد الرفائين نعم القماتون نعم القماتون هدى الأماتون بلا اعتبارين بهم أفوتون وما كفوتون بهم نفيتون ذوي اعتدائين تلقوا لخيري أعداء غيري بحسن غيري مع اعتدائين فولت أمري لمبتعوني ما أهل بدري بلا امترائين إني أقول ولا يريدون لمن يزول مع الكرائين يا ذا الجلالين يا منتعالين يا قيروانين عجب دعائين سلم وسلم على المكلم ودر يعزم وسفعائين على الرسولين باب الوزولين لمين سونين أعمر عائين سلس الطوامة وسد سلامة واسدر قداما هو الدمائين يا ذا الإرادة يا ذا العبادة قلب سعادة لمعتنائين قمني اعتداء زدني اعتداء زدني اعتداء بلا عنائين زدني اختفائين بلا جفائين طيب عزائين طيب مدائين يا ذا الوجود كلي بجودين واجعل وجودي فوق العدائين هذه الوداد خذني المرادة يا من أفادا بلا جرائين هذه البرورة عني الحرورة هفت سرورا لكل رائين واذكر قلامي واعمل كلامي بلا ملامي ولا امتلائي زفت ابتسامي منر جناني زفت عماني وزف برائي زفت دايرات لغت ميرا فلتلك دورا لمن يرائي انقص عيالي من الضلالين وبالعلالي خل السرائين إني عتابك قل للكتابك واقبل مطابك يا ذا السرائين يا غير ربي غير مربي تيبت قلبي بهذا التدائين سلم وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهائي
1: اللهم بحقك لا تعلم كيف سلم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بن اله وصحبه وسلم بهذه المنظومه في كل وقت معين ابدا امن وهبنا ان نبارك كل حرف منها وهب لكل من يهوى سعاده رب العالمين سبحان ربك رب الحجه حمايز الله والسلام عليكم
2: ورحمه الله وبركاته حمل الله ورنا لا دماس لي انتي وخلا وقت با بنت انا لو بغالير لوتجا Cheikh Mbacke Mbok Abdou Bab Pap Demba ñokay amal fi ci Touba Italia Ostallah ki ba mon ni

لها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم

الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من

doxalen wi nak mo wotal won serigne bi ak tuba bi ndax ñoom biñu doore di doxal seen système ak seeni nasara dañu fogon lool rek mëna doxal suñu aduna serigne bi daldi juk wax ak ñoom mu ñal na ñun lay waxal tay ji ومنهم من غره النصارى بيوصهم حتى الفؤاد حارى وظنهم كل صفيه عمر سادات أهل ذي الجلال العر وينسب الشنع الذي أجره فيهم إله الخلق ازدهر له ويعتقد أن الحول وقوة الفعل له وطولا وعرهم بكيده حتى يتغوا في كل بلدان جميعا وبخوا بمليار اللي تخوا ينبنبه دادان كافو نريت وحنه ولا تظنوا انهم قد فازوا بكل خير خير وخيرا حازوا ولا تظنوا انهم ملوك بل انهم كلهم شعلوه بونو شرلو ني سيرن بي دون يارا دوم ادم اك ديكو تاغات لي مو جيكه ترال موي الاراده بيغا خا نني سي لا باتو مريد جوغي مريد نك سي نجانغال مودي كو سوبو يونو دغ غير جيغي بروم مو ورا ام اي ملوكان اك ريلاسيون ملوكان يي نك سي تنك مودي ادابو صحبه lol nak limuy tekke moy ab talibé faw mu sangu digentém ak bofam ak digentém ak kilifam rawat nak ko wom ak ci yoonu yalla digentém ak morom ak mbollem lu yalla bindé digenté yi nak ay ci yiray la yu dox digentém ak borom su bëggé yegg ci yalla faw mu muriko ni ngi koy nuyé nak moy li digenté bu né mu xamné aw diglé wo xamné faw mu romb ko bala yegg ci borom té mënu ko djégal lu mu samonté ak tejjéne suba serigne bi neena lol ni mu koy tanki moy kenn ku ne nga xol ci mom yalla sakku ci mom ngeerumul yalla ci sa xel ak sa xalat ak sa xol ak sa yene ak ci sa xam xam ak sa cieur su ko defé da nga djubbu ak sa bop ak sa borom ak sa morom ndax doto meuna xalat lu bon doto ko yene doto meuna djew do añan do wor do nay do lore do jël lo momul do reey reey lu doom ji sal do wax lu deug bo jeufandiko lu haram doto ko wax tanku ci ndigal baye tere su ko defe nga nek deug deug tere be wa tahiril qalb min arzail jamiha fahsu dhawi fadail ila akhirih doomu adam yalla dako mo ñaal ak ñaar yu bokul mo ru ak yaram ñu ñaar yu dekk bari ken ku ne bëgg na somorom bari bo nak mo waral leele doomu adam nek nit ma sekkal lol ba deg yalla motax sunu ko yare tagal ko fumu tol ruham dako yoma ci lu bax mu jikko jikoy talibe diko doxé diko waxé digentem ak bopam ak kilifam ak borom ak imrom leg leg itam mu soufé lol ba gëna soufé bayima ndax doomu adama su nekkatul nit bayima koy gëna kawé su ko defé mu sori yalla djégé shaytané mu diko digël ak woma ci banne ci jaamu banne aduna لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين لي نك مو ورا سيرن بي ترال يرام سي جهاد النفس موي خيخ اك بكن تحليكو تزكيكو تامو مو باغي نلو جيكو اك نلكون ني نياو لولو مو ورا سيرن جي تودي بكن اك ادنا اك شيطان اك ليپ لوي بغلو بكن نونو دوما ادمه ندخ ساسو بكن ديغا شيطان بي اربعه الاهداء اعداء جاهد ان توت حقيقة الجهاد فيها واجتهد وهي لعمري الجهاد الأكبر كما به عنهم أتانا الخبر النفس والدنيا وشيطان اللعين ثم الهوى كل عدو مستبد لو تخبر خم خم يوحنا كيف كأمل التالب الجام الشيطان له سرين بنانا بما خم يولون لذا رجال الإرادة دفك ميوان أو يوان تتربية نجر نيار بجك بما الإرادة موغانا مثل جانا قاو نهبا أمباليين أكدوغو التخلية التسكية الرياضة تمو تقدتو

جميل فتحت لسائمين والجميع انفتحت أبواب جنات نعيم فتحت لسائمين والجميع انفتحت لكم لدى

ظاهرا إلهك المرام تفجر في ظاهرا إذا النظام لك وقبله حمو من جميع عزام.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من حبها وكل من اعتنى بها أو أعان عليها.

الصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سجدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي قدمة تقر عين النبي بهذا ما تبر نويت من ذا العام قدمة تسر مشفعا به كفيت ما عثر قدرت من رب البرايا قدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لعظما برورا رب الورى وزحزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقي عذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل تعاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السبائب بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير.

يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرنا بأن نصلي على سجدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي الأبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقل لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع السحب مع سلام وتودح لحبيب واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سجدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعن القلب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والسحب وثم اخف الدين يا من من الناس عصمت خير الورى وشأنه عزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذات عليم سجدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين بالآل وسحب معه والسالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سجدنا محمد والآل والسحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبله وخير منزل حباب بسمله صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سجدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانشر علينا بركات البسملة وارتغلنا عن غصوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل بلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوض ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل اللعين وكل ما لم ترده لي يا معين وتكفنا بوالده كل أود ولتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بالزال كل ذل وعن حرام نغننا بحل وتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة بالحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير نغننا عما عثر وهب لنا إلهة بالألف بغير عسال والنقد المألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بطيب فصلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سجدنا محمد والآل والسحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بشريعة سجدنا محمد وسلم والآل والسحب وكل مسلم والتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمه ليمن الضر وكل وصمه
بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة. صل وسلم سرمدي الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلين. وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشرك وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر بهاتي. وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات. يا من به توسل لبليسا وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد قالب يا عالي عن ولد ووالد. أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ قدد لي العصمة يا معبدي. بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا. بحرمة الواو إلي وجها ما رمت من تقرم متجها. بحرمة الزالب أزل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن. بالباء واللامين هب لي بركة ولي لجم باقيا بترك. ولي هب بالهاء أنفع هبات ولأدم خير رسوق وصبات. وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحري وتكن لي والتعن. وطرد بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني حيث ورد. واذهبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحمي يريد. واللق غيري اللعين حيث راب درا ولا تنله مني المرام. وبالشقاء وتزرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا. يسوقه مؤيسا مني الحفيز وليس يلحوني بكيد أو لفيز. بطائه وجه توافه إلى غير جهاتي حفيظا بإله. بألف شيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره. بنونه ردا لنحره جميع ما حاز من كيد وكن يا سميع. بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا. بلامه له الملام تصرف وتكنيه وفؤادي عرف. برائه رد له ما قصدا في جمن الضرر حيث رصدا. بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا. بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي القير. بميمه محا امتحاءه ليا قاجره وليقول سؤليا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سجد كل أقرب وأجنبي. سجدنا محمد وبارك يا واحدا في ملك لم يشارك. ووجه الشيطان والمكائدا لغير نحل لا تصح به كائدا. ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا. وليكن في الحركات السرمدا والسكنات وحياتي احمدا. وإجلس اللعين من جنابي يا من له شكري الضائق نادي. واتقني ما سألني في العزبلة وليكن مبشرا بالبسملة. وليهب الباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا. وليهب سين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعزما. وليهب الميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر. وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد. وليهب اللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين. وليهب الهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترغ لي لس أمين. بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة. وليهب بلانه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا. وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم. وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه
أتيت الضارعا وليهب الميم ملكا عاجلا بلا حساب.

نورا يسعهم ومنك نفهم بردا لا يقطعهم وليهب بألك الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورداء باللام والراء وقبل الغرضان وليهب بحيه حباء مغلي ولي من يشى اتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرا واقبلا وليهب ميمه محو العيوب جميعها تجمع علما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا عن النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف زمزم خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سجدنا محمد من عزما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سمد توجه كل عدو سوى جنابي يا من له حمد يا ضائق نادب وانشر علي البركات دون ذر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف القتل يا قبل نادما يا من تفاني بالنبي الفادما كما جهادي وقيع الماضية جعلتها خير مساع الرادية سلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله زلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل كلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر زاد حتي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق صوم وغيره من مانعات الدولة وقبض التبصير والتامينا لأبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل صلاة بسلام سرمدا قبل الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب الرقى سل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والذان والسحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على محمد سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبليل وسلم عليه واجعل النظام باب ورد مع أياديك العذاب صل وسلم من يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع السحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلم عليه يا كريم وقد إلي كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه القمات الصالحين الكرم الحمات وسلم وسلم يا قادر يا من إلى أردائه أبادر على معظم سماه حاشر ولال والسحب الذين بعشروا سل على العاقب وهو تاه مع سلامك وزده جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأبل
صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وسحبه الأئمة يا من يزحزح لغير يغمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وسحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وذال وسحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته وبطيب والذال وسحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صل وسلم يا مؤجدي على الذي سميته بسجدي والله وصحب النجوم الغير يا من هداني لفعل القول صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ظن نظم أكبر هديا جعل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينظر به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم عن النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نجد سماه جامع ودال والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورده أقتشيه صل على نجد سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقي الحما عن الرموس وسلم عليه في الجميع يا قرهات النافع سميع صل وسلم يا منير الصف على الذي سمعته ومقبل وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم واللالم مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صلِّم وسلم يا منير راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كل وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه بالآل الكرام والصحب يا من لي يجور بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين صل بالتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا في بشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا والبر وعلى النشر وشكر النسر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرنهم يا خيروات صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيرية توجه اللمم
صل على قاتل كل الأنبياء وقاتل الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيره ألما صل وسلم يا مقيت يحيين على الذي سميته بمحيي وآله والصحب أهل صبق يا محيي من شئته وطبقي صل وسلم يا حفيظ يمدي على الذي سميته بمندي وآله وصحبه الأبطال يا محيي الكسل والمطالب صل على ندب سماه الزاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرور يا من توكلت عليه بالشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الله العزام وصحبه واذكر لديك ضمن ذاك صل على ندب سماه الناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه

الأزهر يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير رحمة على المصنع بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على نبي أنا طيب مسلما وهو النبي التوبة والبال والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأفراد صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب وكل بي على سواء اللحم صل صلاة معها تسنيم على الذي سماته معلوم.

شهيد وسلم عليه في الليل الكرام وسحبه يا من خيورك ترام يا باقيا الكون كلي أشاهد فلعلى ندب شماه شاهد وآله وسحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد فلعلى من اسمه شهيد والآل وسحبه ضوي الوفاق وسلم وآمن الآفاق يا من ملائكته شهود سلي على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم واشرح بقفتي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فسيحا يا من له الجمال والتبشير فل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضا فقلمي يا من إلي منك تاتي بشر فل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نظور فل على من اسمه نظير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في ثور العلماء يا مانع بي عداك ينذر فل على ما حنث ما هم منذر وآله وصحبه وسلم يا من حنان حاضرا عن ظلما يا من فؤادي به ينور فل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراج فل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بزائه النزال خير البشر يا من يفي منك لي الرباح سل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزتقى هدى سل على هاد سماته هدى والآل وصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع أصحاب الخيرة وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور سل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بالتالي في سرور العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع السحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدكم سل على من اسمه مدعوكم والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأماني يصطفى يا من يجيئني به العجيب سل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بالتالي في شكوك العلماء يا من به لنقودة الأنجاب سل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وانقب بالتالي في العناء والملام وسلم وسلم يا على كني من اسمه حفج والآل وصحب ذوي الفقاء ورغضي قلب مع الرقائ يا من بهم لم ينحن عبده سل على من اسمه عفو والآل وصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وسلم عليه وقبل شكره وتحمني عن جانبات المكر يا من به ينقادني مرضي سل على من اسمه ولدي مسلما عليه بالله الكرام والسحب واعصم بشني من انشراب وسلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل وصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الاقتال يا من به ينحني التامين صل على من اسمه أمين وسلم بالحزب واجعل كتبه كشفا للغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمين
سلم وسلم يا أريم عن الذي صنعته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم والصبر يا من به يلحودها الكرم سلم على من اسمه مكرم وسلم عليه بالجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا قمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقل لي تمكين سل على من اسمه مكين وسلم عليه في الليل وفي أصحابه في الحال ثم مع يبيت يا من به لم تنحن الفتون سل على من اسمه متين والليل والأصحاب بالتسليم والبركة تحب إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والليل والسحب ذوي الصيان مع سلام وقف يقيان يا رابعا لديك يزكو العمل سل على من اسمه مؤمل والليل والسحب ذوي التورع مع سلام وتقلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول سل على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتواليك الدول الظلما يا من به حول لنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب معا وفي توالي في المقامات جمعا يا باقيا لي تقول رحمة هذه بتسليم على ذي حرمة والآل وسحب ذوي العتائب وكلك لنقدر بلا غتائب يا قيل منزل أرى إسكان سل على المختار ذي المكان والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلط الظلماء يا خير رازق وقيل من يتاع سل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وسحبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان وسعل غيره كل ذي عدوان سل على قدم صدق الرحمة بشرى وسدم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكس سل على عمس وغيس وغياس وسلم يا من محابل ابتياس والآل والصعب ذي المنافع وليكن يا خير معطي النافع سل على هدية الإله والعروة الوسطى صراط الله والنعمة الله وسلم سرمدا والآل وسحب وسعي يحمدا وخذ جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل كلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل وسحب وقلد عسمه كليتي يا من كفاني يصدمه أصل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل وسحب ذوي المشاكل يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل وصحبه وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحبه ظل عدوان يا مغني النغمة عن العدوان يا قرم من ناجى ومن يراقب سل على نجم منير فاقد وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب غير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلم والآل والسحاب وبسقائي أخبل السحاب وبيبشر كل عام وسنه من بي يريد من تعالى عن سنه وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالعا لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إذ مريدا يقرب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آله وسحبه وقد يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني سل على نور هو الأمي
والآل والسحب ذوي العهود مع سلام وفد شهود يا من به تنقاد للأجور سل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار سل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل وصحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام كما به محب الضلال والظلام صلاة من وهب لي تبهيما على أبي السجد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما به نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما اعتلى بالانصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البرايا الطاهر وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام جارب ما يشتهى أزكى سلام ذي البرايا الأنفع عن نبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا صل وسلم من ما يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كلم وسلم وسلم يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان سل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي محدن التصدق سل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلم وعند تجعلني ثور العلماء يا باقيا يقول لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقض لي عجائب الباقي وردا وجد لي صل على من قاد للأهدينا القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي سل وسلما يا رحمن على قليلك ومن ما مان من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيعا في البرايا بر مع سلامه وآله مع أصحابه كما المزايا جمع أزكى سلامي مضحك بالبر عن نبي خير الورى المقبر وآله وصحبه كما ظهر بالضرر ولمسرة وهب سل على الوجيه والمصيح وسلم المنزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي سل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما من قصار حبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عسمتني من ودبي يا واهبا علما جلا بالجنة صل على النبي المقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بقيار العلماء فد بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوا وكبد

المبلغ الموصول الوافي الشافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرام به والمعظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم ثني على من اسمه ومقدم والسائق وسابق وسلم وآله وسحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز ثني على من اسمه عزيز وسلم وآله وسحبه يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جاني يعتدي ثني على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلم في الآل وسحب في الحال وفي المآل سد وسلم يا فتاح الذي سمعته مفتاح وآله وصحبه والكرني من شئت في الدارين دون درني سل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلامي يحضر وآله وصحبه وفضل قديتي بالمنطقة المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من نرضي بالجناس والآل والأصحاب بالكثير يا واهب التقريب والتقليم سل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح الجنة مظهر البدع وسلم عليه في الآل الشراف وسحبه يا من يباهي بالضراف سل وسلم قانق الأزمان عن النبي على من إيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين عن النبي علم اليقين سل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل سل مع التسليم ذا الميرات عن النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل سل على مستحق للحسنات مع سلام جالب الحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا تبده لجهاتي الغمم سل على نور جميع النجيلات وعلى من هدى مقيل العصرات وسلم عليه في الآل مع سحابه وللمنى الخير جمعا سل بالتسليم على السفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه والنظر صحيفة وتتقبل صوره سل على ذي التقي والبراعة في كل خير ساحب

الكريم على النبي الساحب المقام فلي بتسليم على فئال وسحبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل ساحب القدم وسلم عليه بالآل الكرام والسحب وفيه جوانب الحرام يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل وسحب وكل يحمدا أزكى سلام واهب الجزيل عن النبي صاحب الوسيلة والآل والسحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق ثلاث من آمن لي من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام عن النبي صاحب الفضيلة ثلاث من قال له تفضيل والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامحو الشقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإذار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي بخدمة الخيار فانجعل صل وسلم بالي الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مذهل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام.

وسعبه في الحال والمآل سد وسلما على ذي التاج يا من به فتح الزرتتاج أي ساحب المعفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج يا من على عرشك ذو استواء الرسول ساحب اللواء سل وسلم في جميع الآل واصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق الرسول ساحب البراق سل وسلم في جميع الآل واصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والقفايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة ممنا بلا مضوب عن نبي ساحب القضيل مع سلامه بأهله الكرام وصحبه كما حباب الانتراب سل بتسليم على من دعيا بساحب الخاتم يا من دعيا وآله وسحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرام على النبي ساحب العلام سل وسلم بجميع الآل وسحبه وليستجب سؤالي على الرسول ساحب البرهان سل وسلم بذوي الأزهال من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني عن نبي ساحب البيان سل وسلم لذوي العيان من آلهم وصحبه وكلي بلا معادة والنبر كلي صلي وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي ألن قلوب من لم يؤمنوا بك تلن سل على المختار أذن قير مطهر الجنان يا ذا القير وسلم عليه بالآل العذاب والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح سلي وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا كرم بق منعم سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جبلي بلا عداوة ولا غرور سل وسلم من يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق سل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باقي اللي كان دون أمم قد الصلاة لقطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع سحابه يا من دعائي سمع فل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمدا مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا عن نبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا عن الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ زمزم في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله
يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهد أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سكنه خير قديم يا ربنا قل بسلاميك لمن وهد لي بجاهه خير أمل يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الحبيب بقدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذم نظام كتب لي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذل كتاب كتب هب لي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطن واجعله

رب على من قدمتي قد قبل سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واخبر يا غفور لقارئه وألم به النفور واجعل حروف ظن ذا سرمدا بشارة عظيمة لأحمد وسلما وسلما عليهم في آله ومن ممي إليه وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرؤه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرؤه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشطه يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالردى يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سجدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل

فاقبلهم مني فضلا لا مناقشة وقل بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضي الله به يا من به سرت ذا هدي

فيه خير ثلاث منك عن قبلي وارفع ميزاني ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا تردنه يا مذهب القلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حق خل الرجاء لي يا رب كن لي وقب لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتقى أنل فل وسلم على المختار في القرمان وبشرا بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

0: بسم الله على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيوغي في تاي تي سوجو خاتم المناجات fi ci keur seigne abdou karim fall touba jalebatul marahib mbaw dilen xamal ni khasside gi ngeen di waji deglu nuru darini serigne abdullah jaxumba mum serigne mustapha basirou mum serigne basirou mbake mo khadim rasoul mo koy jang fi ci studio khadimatu munajat ci deglu serigne hamzatu mbake mum serigne shoaib mbake mum khadim rasoulillah ñoyngi ñaan ci barkep nuru darini ak ci barkep kiko ko digal ñoyngi ñaan kep ku deglu khasside gi yalna la sa borom djegal say bakkar te bagn la ko topati ba faw ci barkib khadim rasulillah bismillahir rahmanir rahim
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mubarakul ibtida'i maymunul iqtida' alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabiyil muntakhal musalli salla wa sallama alayhi allah في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه زائدا بذلك أولاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي الخديم قدما يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساخ لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من يقود لمسلم مرة عليه عشرا قد تنير برا ولتوصل بشارات الخبر مزعسها لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من يوصل لذي عشر مياء بجائه يا من حمى عن سيا على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم الشفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لقلقه برحمة وشفقا وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول للسلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من بجائه قبلت خلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن صرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك اضطرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور وآله وصابه في الحال وفي المال يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداه جعلت كجهات كل مجاهد هديت ذا الديار ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وحل جبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارات تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من عبدا ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المرام ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وقفهم من ظلما وتل كتابك معي حيث أكن يا واهبا وهبت لي كن فيكن يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وتل كتابة من ذا اليوم فوق صلاة خبل وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع وتل توالفي مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصف لي يقظتي ونومي وسخ لي غيري جالبات اللوم وحركاتي جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والخضى والخدري وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وشل اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجسي المنتخى خيرا يفوق في الحال والمآلي يا خير رفيق وعني يجسي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قتل المرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكمل وعني يجزي والدي والجميع من سره بسري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي عثرى من قمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذن من حسد واسخل عداك بعداك واصرفي قلوبهم عن ضر ذي تعرفي وصف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واسخل عبادك بفعل الأمر لا باقتهام النهي هذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما سانا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وجل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تزوم للمنتخى الذي له سر الخدم وجل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات وصف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا ودا واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا خدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل والصحاب وخلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر الخوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وخذت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من لديك نيتي وخولي وعملي زكيت دون جولي، وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى. يا من جعلت قلمي لحج من أول العام إلى ذي الحج، يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة خبلت وصومي، ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر، ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا، صل صلاة مع سلام لانتهى لها على من قلت لي ما يشتهى. بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. التجزي عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهم بلفظكم، وشد لي اليوم بكون عبدك خديمه عند جميع جندك. والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن. يا الله يا صمد إنك الأحد، وخرت لي جودك من يوم الأحد. صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وشد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور، خبلت لي من أشش لبلششي منبها في ذاك عمل سسي. يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير، أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا، لأمك العظيم يا من عبدا. أنا استني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب، لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان. يا خير من إليه تمتد يدو للخادم منك للجنان الأفيد، يا ذا الأراضي والسماوات العلا، يا من له الخلق معا يا من علا. صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ، على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. كما به سددت لي لساني وخذت لي لك مع العسان، كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحسان. يا من به نورت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجزبي عني والدي يا من به أمري رممت طيا، وجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا. وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد محمد معطي العلا، بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه، وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك، وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلامي، واظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر. وجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة، وجعل حروفها بشارات تنير خلب الذي بها يصلي يا منير، رفع لمن بها يصلي ذكرى واجبر له الخاطر واشرح صدرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا، صل بتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من به لي قضيت عربي وخدت لي به لسان العربي، وخد له حلاوة وخوتا، يا من باللفظ أحجل الياقوتا، وبكتابتي له خد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد. يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما، الصلوات جعلت طاوية أني المصير لرضاك حاوية، به وأحجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا السماح. إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به من الله، ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت، وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي غير احتساب. فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما، يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك خاد من عبد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي والرسول السلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وصغل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه، وصغل غير ما حويت مفسدا ولا توجه للعدا والحسد، وتلا قائدي وخولي والعمل خير مصالها وسخلي الأمل. وفي الذي ليكتب به هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصلي يا رحيم ولتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من مها توجه الحساب لأبدا وصفت ذا احتسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اختلافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس صناعك سواك يحصي يا خايدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صلي ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وصابه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصلي يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهبلي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من شقا واللوم وصف جوالب الشقاء والملم لخير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وتل فؤادي لك يا باخي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وتل كتابتي إليك قائدة وتل حياتي للنبي فائدة وجعل به بعد صلاة وسلام عليه قطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سمي صلي صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروف يده خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف وجعل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلبي في أبد ولي معدي يغلبي ولي الصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاسي يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صلي صلاة شيعت بالتوسيع على النبي والرسول ذي الساعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وشل يدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هوايا في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي محتاري فصرمدا أني أصلي بسلام عليه في الآل مع أصحاب السلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء مصاصحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصلي يا خبير أنفع الصلاة على الذي بخدمتي أبدع له سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل خراطيسي به وخلمي خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير النبي كالكلي يسر وصلي يا وهاب صرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي اليوم خوارق تدم بخير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء الخدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدم أني له حب وخل وخدم يسر للخدير ما تعسر على سواي والهدى لي فاسترى كرمني الكريم والمكرم وخادني بذكره المكرم واجهني جمال باخ النافع وانخاد للبقاء مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتل بجاهل عظيم النظم على رضاك يا مزيل الكظم وصلي يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه لي في الحال والمال واحتر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت خيدي وارفع جميعها بخير ردي ضمنتها مع ساني كالكد وجل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكيني وجل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ما هي العفاسي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكل سلمي وشلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وخلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صلي صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والهجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وصف قلوب من قلوني لسوا ما سائني يا من كفانيهم سوا وأيس الشيطان والخبيلة مني وهب للعلم والخبولة وجل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأهلى وجل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمة هب لي تعظيم جميع حرمات الله وكفني الشقاء والندمات وجل جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا منيل العسلي وجل الصحابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وخذ الغرضا قل لي كوني فائدا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله للتكليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الهال والمال وصف بجائه لغير كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وصلي يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما طرد ورغبة عن كل ما لا طرد وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل بجاه الشهور والسنين لي الشواهد ورضي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بها والأقلام ونور الجنان صد يا من له الذكر وشكري بالهزان وتب على كليتي وطهيري جميعها والخلب مني مهيري وجل خلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية وجل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك الساداتي آمين يا رب الورى بلا قدر أو آفة يا من به يجر القدر وصلي يا أحد الصرمدا على سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وليهب توحيد كل مرسلي وكل صاحب وخط عسلي وجل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماه الأهب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وارتف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي وصف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثر لي جرواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير الخوم وجه لأمة النبي المشفع صلي عليه مغنيا عن البدع وتغنيهم بك عن المعاصي وتكفيهم ضرر كل عاصي وصلي يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي فلي صلاة تجلب المكارم لخلقي تزازه المعارم إلى سوى خلبي وخالبي ما على الذي خير المزايا جماعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وخلقي خذ له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا عذى ولا جون ولا مرض ولا عيدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة للطيب الزمن وليتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأليه يا من حباب الغفري على الذي أورثتني الكتابة به وعني زغزها العتابة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلبه نمي ذا سرورا لهو ممن يقبل البرورا وفر لوالدي يا ذا الرحمة وله ما هب رب منك رحمة والتصله البرورا إصلاح العليم وصدر يجعل رب منبع علوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الودادا لورضا والصدق والأمدادا مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا على الذي قدمته قد زاد لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجلب جاي العظيم خطيا على رضاك قد أرحت مطيا لقلت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقى والحسدى ولم توجه لي جهتي هسدى يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بالشكور تشهد مع سلام بفلاه يشهد على الذي زعزها كل من أراد ما ساني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال والتجزي عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزي عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقول ما أرم وجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمناي الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره منه صبر صلي صلاة لا تزال متقلة بشن بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كلهن يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال صافية جاية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمساني يا من به طاب ربيع ساني صلي صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حزود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صلي صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدقل في قلب سيد الورى فيدقل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال ومه توجه الأذى لي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا وتلمكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني قديما نسنا ومه توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن أنا الفانية لتطيب جماد الصانية صلي صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتخى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بصنايا خليق سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل مدائه له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عيدا وتببي وشلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيس الحرم

حجه الرجال وزينه النساء من محل مجال سيدنا محمد والالي وصابه في الحال والمال يا خايدا لما مها تخولا وحط لي من كربي الاولى صلي صلاة بسلام كملت وبركات راخيات كملت على ابن عبد الله يا عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال يا خائدا للذكرى والمسانية وخط لي منك ربيع الصانية صلي صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله طيغم الخلا مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال يا خائدا لكرما تجليلا وخط لي منك جماد الأولى صلي صلاة تطرد الأعداء لخير نحوية وتمحدا مع سلام يكشف الأسرار لأبد ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويسهب الحكام كالأقيال إلى سوى نهوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العالمي من ليقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صلي صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زاسها العيوب سيدنا محمد وسلمي ولالي والصابي وعظم قلمي يا من يقود لي من الله العجب يا خايدا لي منافع الرجب صلي صلاة قد سفر من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال ورفع له به كتاب ذي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي يوجه داء ولسوى يزحزح الأعداء يا من حباني بالذي لبانا يا خيدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لتخلد ولن تنفي العداء معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجعل حروفيته لجنة عن العداء والجنة للجنة يا من وهب لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صلي صلاة لتخود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وذيب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا خيدا للخير في الشوالي صلي صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمانة مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء يا مرشدا إلي قاد رشدا يا من له شكر يا من ذي القعدة صلي صلاة للطيب العقود في كل شهر ويقول بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسب الذي يريد كلما يسوءني لغير الضر معلما ولا توجه لجهات الظلمة وصول غيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة كنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى أمنا من وسنا صلي صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروفي بأفضل البشر في عبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى للي أطبتها معا والعشرى لقط من جلا وما تكمنا ولي بدل البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا للي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر خلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالسلام المؤمن قد سميا.

صلي صلاه عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الاغيار لغير قلبه يهذب الاغيار الى محبتي بلا ابغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال وهب لي الامانه في كل الايات وجعل حياتي به خير ايات وجعل خلامي ومدادي واللسان داعيه لذي الجمال بهزان وجعل كتابتي للجنان موصله منيره جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاه بفلاح تضمن لابدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالايات على الذي اعطيته مدادي مع خلام قادها ودادي سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل مال اخترت يا باخي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الغدو والآصال على الذي قد زاس الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال وجلبه يا مالك أعراضي شفى وشف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وشد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيراني وصليا مسلما على النبي فأخي كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صلي صلاة تخلد الصلاها للجنان تثبت الفلاها على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملامي مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج خبل لكفرهم مع استدراجي إلى سوى ما اختر لي من المباح وخاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمعالي وجعل مقري وممري والديور ليشواهد بأفضل خيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سعني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتها يا من حما كل يتي عن الشقاء وأهله وكل مفض للشقاء صلي صلاة للمنى تصحه يا خير شاف إنك المصحه مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عن الداء وصاصع الشيطان والأعداء سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي وصاهي التوحيد والأقوال وصاهي الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب خوم قلوني ولتخلل للحليب وجل فيوضك الكليم نيرة قلوب حزبك وأسطع النورة وجل كتابتي وخولي عندك حق اليقين فرحة لجندك ورفع قائدي وخولي والعمل مصاحة لك والذل للأمل وجعل حياتي يا جميل جنة عن الأذى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أزمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن اجس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال وصلوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلي صلاة عندك تغني وعن مناهيك معنى يا مغني مع سلام يوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لخيري العدا معا فانصرفت بلا سوى الضرية والإفساد والمكر والغرور والحسن سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمعالي وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن للآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صلي صلاة تمنع الرجوع لخير ما يرضيك لي والمعالي
الجوع لأبدا مع سلام يوصلوا منك إلا يقنا يا موصلوا على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وليخذ شكرا وعلما بدعا وجرنا في انتاردا من خدعا وارفع مكاتبه يا شكور يا خير من نهى له شكور شرعت بانيا بنا الذكر وتلمكوس لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باخر لدي نفقت للعلوم صل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام ليقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيرتني خديما وقدت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وعطني التقوى ويسر لي ما مسرته على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك الشرعت فاكفني عوائقا كما أردت وكفني بوائقا وصلي بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه لي أبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتشره طارد الأعادي لخير النهو مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين اللائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشروع تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ولسجعني أهل بدر خيرا يا من بهم ساخ لغيري الضيرا وليهب بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والديور وجل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل خفلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبتني بفضلك اتصالا كفيتني بحظك انفصالا صلي صلاة تدفع العوائق لغير نهوي لتقود اللائق مع سلام يضرر المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما خذ الأجور لمنك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لغيري سهسها المخوفة ألا الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بال واسعي وللجنان كنت لي بواسعي لقدت واجبا ومندوبا معا وبائها كليهما لي جماعة صلي صلاة لتخول الكرما يا من لغيري سهسال عرم رما مع سلام مصيب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيها صان ذاتي قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملؤ السماء والأرض يا من خاد لي نما مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البس في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه والحمد وجل بجاه العظيم خولي منورا يا ذا العلا والطولي وجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني فيه وصف لي يا قائدي وخولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة وجل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيره السقرة وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المالي وليهب بسورة
النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم ليوزني منك علما يا عليم وهب لي من فضلك العظيم ما خادني للشكر بالنظيم أعذني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشهور وهو عني انقلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة أويتني إليك يا كريم يا باخيا شكوره أروم نفيت إبليس وما واداه إلى سواي صمدا يا الله يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة الخلوب من عيوب النفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن وتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام وجعل جميعها أجل بركات وسكنات هديا والحركات وصل يا رحيم والتسلم على الرسول ذي المزايا السلمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل حياتي له مصر يا باخيا كفيتني المضر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حي في يا الله صل وتسلم كلهن على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وسب ما يسوه قلبي أبدا إلى سواي أسروري أبدا وصل يا رحمن والتسلم على الذي إليك خاد العلماء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وبالذي يسوء قلبي أذهبي بغير توجيه إلا يذهبي واقتل اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام من النجال وصلي يا رحيم والتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال ولي في القط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء رودا به تندمهم يا ربي يا على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وبكتابتي يستخر لي جميع من لم يحبني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تصاصي قلوب من لم يحبني لغيره داهلي مع سلام لسوى يذهب ما ساني في عبر فيذهب على الذي قد زاز الحسادا إلى سواي وكف الفسادا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وإنك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذهب الأقدار إلى سوى النحوي والقدار وتذهب المبيع عني سرمدا لخير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام ليخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تصحصه العيوب مع سلام لي يلين الخيوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخدم وهب لي والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وخدت لي ربيع قل صلاة لتخلد السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلل الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وشروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم طرد لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلاعي وقلت لي بدلها وبرداك جدت لي
صلي صلاة لي تخول كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسوى يذهب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يصره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمعالي وجعل حياتي للنبي مصرة يا من به كفيتني مضرة وجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما نزنا عن اجزي والدي خيرا يكسرو يا خالقا ما شفت يا مؤثرو بأقي وجهك الكريم الطهري كليتي والخلب مني مهيري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقول صدقا في خدمي تسري الفيوض وادقا مع سلام لي يجود بالوفا فيها على ما همها مخوفا سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وسنجياتي كلها عن كدري يا من بأمره الجرار الخدري وأبلي الصفا في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي وصف جوالب الشقاء والنكت لخير ذاتي وحمني عن كل كد والتجال الدنيا لي المصالحة خائدة عبدا خديما صالحا وسغل غيري جملة المفاسدي عبدا شكورا وحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصم من خطئي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنويرو وتصلح البدن يا مصور مع سلام دائب بالدائي لخير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وهب لي التأويل والتفسير وليسرنهما تيسيرا وصما قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يغص الصالحون قبلي وخير لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتصحي العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام ليصحي العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع خلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي قطع قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مهى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى النحو تساسي القلى مع سلام ييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وجلبي نفسي ما هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم والتنور للجنان والتعصم الخلب من الأغيار وجعل حياتي بشر الأخيار وصل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنة باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لخير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاه يا طريف بلا شقاء من فيوض يغطرف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وصحبه مكاره الدارين لخير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبة لأبدا حليب علم حالبة مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار الخوم بلا لقاء كافر أو ذي النفاق أو مسك وسوق يجعل ذا النفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وخذ لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماهي أمراضي ولي في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصابه ذوي التقى يا الله يا رحمة
الرحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانقلقا باب الشكاية الذي مغلقا بمن معها من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لتخلد العيان مع الشهود وتخوض للبيان مع سلام زايد فوائدي مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي يسره جناسي مصان كل عن الخناس سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمعالي وتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي وتلمدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا مهب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى أهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي عيد البراق حبز الحزومي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي واللسان من لغا وعندك اجعلني النور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتخى بالمني مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي خبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وصف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمة يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شهر لسوى ياتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والايام بمخجل الخيام والصيام وضرر الانس والضر الجن في كل ظاهر ومستكن والضر ما في الارض والسماء وما بينهما وليقت الاخوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش وليرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتجزي عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صلاة قد تعيس اللعين وحسبه مني إنك المعين مع سلام قد يخوض للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتلبيه كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمداد ما هي للظلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وجل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون الذنوبي وهبت لي أن لا يعوض لي ضرر في أبدا يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبيقع عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يعص الصالحون قبلي هب لي ندامة عيد أجمعين من خصد الدر لا تسخل لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك ألني سرور المتقين وهبت للتحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجدت يا خدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهو البيت بيني وبين الشك يا من يلين الصحر مثل دكي وسني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك وجل فؤادي زايدا في كل ما لم ترده لي واهدني معلما وامه توجه الضلال والغضب إلى جهادي وكفني كل غضب وتغنني بك مع المباهي
إلى الجنان والتسير رباهي هب لي في المباهي أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عازي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من أذن واللوم سيرت قلبي خير عين من وعيا سيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم الشروع في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتامع معصية كليتي وتلك فعل الصالحين النيتي وهبت لي الذكر مع الحلاوة وخدت لي التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باخين لي كان بامتلاء الظروف صلي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الهال والمالي التجي عني خير لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسهوني إلى غيري ولي قلت أفضل لله صلي صلاة لتصفي عمري مع سلام المصلحين لأمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت عني كل شك ووهم ولي فؤادي قطع المنم بهم صلي صلاة تطرد العيوب لخير ذات تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنيرا لغير خطي واللسان والحروف على الذي بي يري كل الشريف سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي رفع لعرسك العظيم خطي يا من مها ما ساني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواء سخطة تسعة عشر صلي صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم مجرم على الذي طيب لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم مباحات البشر وجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاته وقدت للعيب صلي صلاة لتخلل السمن ولتقود يخنا كل زمن مع سلام يصيب الأكدار يصون لي مختر لي والدار على الذي قمته في البر والبحر قاد لي عظيم البر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهبله صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صلي صلاة لتقلب الخلوب مع سلام ليجود بالحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسرائي وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي وجعل حروفي كفعال رسلي عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لومي صلي صلاة حياتي تؤمنوا من المكاره معني يا مؤمنوا مع سلام يرفع الرزايا لخير ذاتي يجلب المزايا لأبدا بغير كد وعمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ولتشكر الذي هنا أقول
يا خير من ينهو له ما قولوا كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب زمت مكاتب لي وتي منزلك بك وزني للجنان ينسلك رافقتني مشيان للجنة دار الخرار والمناول منا جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل الطبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تخور أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من خالفي كذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصلي عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وسبي عني جندك الكرام مرادهم من قوم أفاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لخير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غروري يجعل خطي أنفع البروري على الذي وهبت لي محبته وخذت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلبي على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تره لي فزد بالعلماء صلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى يعبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفس يا ما هوايا ولي تقود مقتدى دعوايا خدت لي الخيور من دنياك وخدت لي مع رضا سنياك خدت المفاسد لغير ذاتي وخدت للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضاي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وحل به بيني وبين سوء في عبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سخصت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا حلت بيني أبدا وبين ما يستعاد منه من كعنا صلي صلاة كل فاس تسوق لخير ذاتي لتبي مربح سوق بلا خروج مع سلام فائقي ليجود أبدا بلاهقي على الذي صحصحت لي توعيدي لك به رسولك الوحيدي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعل الخط فوق ظني وظن غيري يا عظيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سولي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلا ينتشر لي بسلام بصلاة يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم تره لي أمعين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنت لي فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا ذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوني مكنتني أثي به وليجد بعسمة ومد لي خيرا بغير الصدمة أقلي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا التلي فوزا ولبا عاصما ممن يراث في أبد مخاصما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران يبقي خيرنا على الذي وهبت لي الكتاب به كما كفيتني العتابا
سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وليهبه الذي كنت أروم من المنابل أعناء يا كريم وغير آفة وغير كدري وليكن بالبسر هذا الخدري وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الحال والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باخن إلي النفخات بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لتقول لركما قد فاتني تملو خلبه كما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكن الحركات وسكناتي أكبر الرضواني بلا تزلزل ولا عدواني أنا الذي تصره حياتي وخط لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب الساداتي واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض نشكر غردا أسكن قائدي في التوحيد والتهي بي طريقة الوحيد والخول السدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جدت لي بالصوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهب لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا من بل الشكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبي قطي يا شكور يا من له من انتهى الشكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهور لعبادات حوى المهورا وتلمكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم تر لي يقيني اشهد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقض مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهي بالمختار سيري لك وخط لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وفض بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع وصفادي ولساني ويدي إلى الجنان باخيا بالأفيدي ولترني حقائق الأشياء يا متفا بالدور والأفياء وجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك اوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حمى عن لومي يدت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنظر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي اخذي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الليال وجعل حياتي منك افضل ايات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك اجبي وارفع بما يدوم على عجبي صلي عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وصحب حق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخل الميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يراني غيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وطر به إبليس طرا لا يريم لخير ذاتي يا حفظ يا كريم وعندك اجعلني يدا صلاحي بلا تنازع مع الفلاحي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لومي صلي بتسليم بلا نهاية أني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشهد لي الدهر بأني عنك وعن وراض تزدياد منك زدني علما ورضا وادبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسعداك أبدا إلى سوا فضرت تمسقه لغير السواء.
وسقيداك أبدا إلى سوى مضرة سقهم لغير السوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهة عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بخير جميع أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بالذكري صلي وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المني سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشري اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزر أغراضيا زدني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلي صلاة كل ضر تصف إلى سواي بسلام يصرف ما ساني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتخلي الذي يسوني بك في كل خلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وإيس الذي يريد تعبي مني يا مصاصي على المدعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صلي صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وخولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مشيعا بالسخ والمدادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هل صلاة بسلام ينفعان ما ساني لغير ذات ينفعان كليتي في علن وسري لي يجودان بأعلى السر على الذي هو له خلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي ومه به قصد اللغى لقطي يا من مها مع إبي بالحطي معوت أن يسرق قطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسرد ما دس العين فيه هي له يا مانعا ينفعي صلي صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مقاسة ولا عدوان على الذي تنهو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي وضر عين وكلام والضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سوايك وسوى مختير لي يا خيرا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نصي وفي سواي يا من صانع مخوفي صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانخذ لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصم بجاه العظيم عمري من غير ما يضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا مني للذكري صلي صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا الصمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأذى والكدر يا من بتبشيري تجري القدر صلي صلاة بسلام
من يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال النافع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجلبي خطي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كسوا يريني من فهم وسنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تشف الأسرار للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بالليات مع سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا خيرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ومن يقبل مالك حروفي قاعدة للبر والمعروف ومتوجها اللغى والنقض لعمري يا من ببشر يقضي وعيش الشيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي ومن عيداك من إرادة الليات يسوني يا من حماني بآيات وجعله وفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير رده إلي يا معين مصاصيا لغير نهوي كلما يسوء أو يضر حيث ولما سلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له خلامي والمداد مدة أعوام بقتل السداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وأن يجزي خيورا صافية يا من به لي أدم تلعافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن الأداء والمرض ولتخلد الرضا في غربي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سمي صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وفذ كتابك بخلبي ويدي وجمل لني ليجود بالجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زار شك يا ذكرك هب لي ولتجر لي بوداد ولتهمني بخير علم وسلام جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وهبت للشروع ربي الساعة يا من كفاني كذرات الساعة أققت للشروع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسمعين ومجيب سمي صلي على العبد الرسول والنبي مرصاني ولي الصفا طنبي وسلم على مزهزه البلاء لخير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ولي هبتك عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والدنيا الدور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سمي صلي صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام ليخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من خلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وجيه الأقدار والأوجالا إلى سوى النحوية والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سمي صلي صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام ليصحي الجسد مصاصيا لغير النهو إذا حسد يا قائدا لما حمى عن فانية وخذت لي خير الجماد الثانية صلي صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسع العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كرم سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمالي وملك النية وصف راضيا النية وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني علي يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساوجل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنع وقتله له معي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلو
مجرور فضله وأبطى السبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وصلني وصان ما في طنوبي رغبت لله تعالى مده يدي بفيده الذي لمد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نهاني ما يفيد جذب للنافع ما يرفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذا تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صلي صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواية تشتازر مع السلام يطرد اللهنا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يعمل به ساخ لغير الكمدا والي وسابي واذهبي كل مباين لسواي يذهبي وخل لي الدار العظيم العظمى يعن بي اغسيت من تعظما بلا ملاخة وغير كدري يا الزمان والورى والخدري يا من حماني عن الاخراج والمكر والغرور كاستدراج سلي صلاة لي تلين القلوب ورايبا تقود لي مع الحليب مع سلام سايخ ما ساء الى سوى النحوي ومن اساء على الشجاع التهاب الماهي من حبه اغنى عن الارماهي سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمعالي وذيب الشيطان والمكايدة لغير النهوك في كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صلي صلاة ذات بشر قالدي مع سلام لي يسون والدي عن ضيق خبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لقما على الرسول عبدك المبشري رئيس كل ملك وبشري سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمعالي وجلبه داء النظام خيرا عبادة ليتخور الخيرا واقبلوا مني كرما بجائما فخلائق الإله الزمن ومبي ما صاني فيما مضى وعمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة نفعها لا ينقطع بل الذي به أذى منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابي في الهال والمالي وفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأفيدي ودوري يحمي وعيالي تاليا وصهل غير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صلي صلاة تصرف الملوك لغير ضري قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسرك الكلي والإجماع على الذي به قلقت كل ما قلقته عبد الرسول العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمالي وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكثر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له التوفيق في كل الليال وجل حياته له خير آيات وهب له الشهور والأيام بشر له والتقه الإيام وجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صلي صلاتك التي لا تخطر ببالذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتغنيني يا نافع بالشكر عن صبر نوح من وكل مكري وجل بفضلك العظيم نيتي كالخول والفعل هدى كليتي والتغنيني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر صبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النجي وجل الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عداك المغوية لك الشكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكور ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي رعما له التكبير والتخديس بك انتهى لغيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا على كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة للجندك
ذلك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محد والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك صرت لغير العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوى والإدلال سخت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعزمة منك مع التكريه سخت لغيري كل ما لا فائدة فيه من الخير حياتي قايدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المني سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك خذ لي وارفع حروفي بالشكر يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صلي صلاة قد صفا من القدر يا خالقا بإذنه يجري الخدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزهزه ذوي الإطاعب لخير نهوي أبدا كالعبي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وفز بي الإسلام حفظا لم يكن خط لغيره ولتكن لي بكن وفديات الست يا حفيظ يا من له معناي واللفظ وصب صدري العلو من نافع وجعل حياتي للنبي النافع صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤاد علم وهب لي الحفظ بلا نسياني واصب به عمري من العشيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمون سمي صلي صلاة عن إذاك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما سعى بجاهه وكل من أسعى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني يمي

هات لنا دريا الى الاله والكتاب والرسول يهب لي دنيا واخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والاهلي وصابي في الحال والمال وهب لي الخرب وخولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا صل الصلاة تصيب الغفولا لخير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء واجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هب لي المعرفة وانشر علي بركات الحرمي وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحزن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وزير الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وهزان يا ما هي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صلي صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنال تجمع بها على العبد الرسول الأفيدي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ونوير الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي النوير كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالهفظ عن نسياني لجد بالشهود والعياني وتغنني بالأجران حسابي يا خايدا كلي باحتسابي وطيب النص وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وصنت للجيران عن مكانا عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكور يا خليق صلي صلاة تثبت الحلال إني عندي ومني تمنع الضلال مع السلام يطرد الأسواء وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاي فتحت الرتقى سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجب جاي العظيم نظمي يا من حماني عن دواء الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان والإجمنا مع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا والرب حق وجه الكريم يا واهب البقاء والتكريم الى سوى ذاتي من نحاني بالضر واعصمني من الالحان واصم لوجهك الكريم عقدي والخول والفعل من اهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رداك مقصرا لي قل لي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني صبور صل صلاة كل سوء ترفع لخير النحو وسعي ترفع مع سلام حاضر جنابي من ضرر الظهر والضر النابي على الذي وهب للكتاب ولسوى يوجه العتاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وليهب حق يوم عرفة وحق صائمه أعلى معرفة يا من وهبت للشهور والسنين ولسوى سخط جالبان صلي صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لبالذي ليس ينال النافع على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام للب الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدهي له والصلوات عليه سأسها لغير الهفوات سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمالي رب شكري لك رب خولي يا ما هي انتغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلل الكرم لأبدا تحل ما خدم برم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينه نحو الضر مع سلام يصف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي سيرتني خديما له به وقدت لي تقديما بجاهي وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وخلي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خلق خير كالكلي تمهر مع سلام ليقود مفهما ذوي الخلا والنكر حق نفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باتهادي وحجة لكل من والاني وصغ لغيري كل من قلاني وتلتوالي في

0: انوارا تنور ساتعه بحرمه النور المنير سيدنا محمد والالي وصحبه في العالي والمعالي وبعد ان صلي عليه بسلام اني كما ملكتني خير الكلام وجلبي نظمي لديك باخيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صلي صلاه لتجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع مع سلام ليزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والالي وصحبه في الهالي والمعالي ولسواه سقنا الدنيا وضر الاخرى ان التصنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسراني لك شكوري على البنائي يا من حماني عن الأنائي لك شكوري على الحلالي يا ما هي الإمضاح والضلالي لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساخ من لا يسجدوا لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساخ من لا يركعوا لك شكوري على الأوطاني يا من حماني عن الشيطاني لك شكوري على الممري يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيوري في السر والعلن والدور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ما هي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقدم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالخلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ما هي المشقة الخلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالخيام يا شهيدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمهجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجانب التسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والخيام لك شكري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا لك شكري بلا انتهاء يا من له سيرية دون انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمة على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ورمه سعي بشكر داخيا يا رافعا ليس يزال باقيا ورفع حروفي والتبارك فيها ليك باديها ومختفيا صفيت قلبي مصلحا مصددا بك لساني ليقفت مردا خط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سمي صل صلاة بسلام لا انتهاء لها على مصابه للمنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ورفع حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتخى وأفئدة سهابي جعلني سرورا داجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مهجلة دلائل الخيرات على الذي لي خاد يوم الجمعة ما ليتمالي من منى وجماعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجلبه الشهور والأيام لي الشواهد قني الإيامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي السلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهر الفساد لخير ذاتي ونفى الحسادا إلى سواي ولخير معطما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزي مرام الضر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باخيا سعادة قدر سما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النهو عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك مع الحمد يا من لي منا يا جماعة صلي صلاة تطرد الشيطان لخير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضري عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صلي صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي وشهد لي الدهر بأنك الأحب لمن سواك والنبي بعد أحب وهبت لي الإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما يدوم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وسهسه العدى لغير بالجهاد زحزحت إبليس وما والاه لخير نهوي إنك الإله لم تنهني حصار أو كفار ولا منافقون أو أسوار تأتني الأعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصلي سرمدا مسلما على فلال والسابي وزد بي علا زد النبي ما يسره وما يرفعه في وهب للأقوام هب للنبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلة لك الماهي الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باخي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع الصفا ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته خلطاسي بخدم ضمت إلى أوطازي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ومن قراطيس له خذ الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ضنينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغطرى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره واصلح امري وجعل فؤادي خزينه العلوم النافعه انك المعطي العليم وجعل جواره اوطان هداك الى الجنان سالمات من الداك يا ربنا صل صلاه جالبه الى رضاك لعداك غالبه على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمعالي وخذ له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الامناء يا ربنا صل صلاه شامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك احمدنا المختار نور جندك واله وصحبه والتجالي جميع خدمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاه جامعه كل صلاه ذات قهر قامعه مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به اذاي منقطع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب اللي ما أحب مساسيا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولالي والصاب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسيا على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا ربنا يا ربنا يا من تعالى عن سنة أني أصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من خاد لي مهجل كل مدفعي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد وتل كتابتي مزايا خوتا له وزينا يزدري يا خوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عنا والملام وخادني إليك يا رب بك وخطني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب له يا رب في الإثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدري يا من كفاني قدرات الخدري يا ربنا صل صلاة داريا كل المفاسد تصول طاريا إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه ضرري قد مهيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآله والصحبه وقطي أحمد وتظهر في كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قبط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجب له يا رب في الصلاسة بمصدر الرباع والصلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميع معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآلي وصابه في الهال والمالي وهب له رب بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من زيد وبشري وجل حروفيا له اللذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور خوم مؤمنين الشافية مع سلام صارف المفاسدة لغيرنا والشقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الهال والمعالي وفي الخميس يبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من خسر ضري معا فتذهب للا سوى يسر مدى مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وسعسه لغيرنا الكفار كما مها الإخراج والأصفار سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقول السبقى على الذي وهب للكتابة وليا لا يوجه العتابة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجل صلاتي هذه لديه خير الصلاة صليا عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور ولا للأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور ولا للأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي يا سيدي يا متبع يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أسكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائما مدد بلال وصحبه وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا مختفى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما له اشتهيت سرمدا مسلما مع السلام بجميع الآلي وصحبه الدرر واللالي يا سيدي يا مختفى يا من صرى صلى عليك من دعاك للسرى أسكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي وصحب من غدا له مالي يا سيدي يا خير مرسلين إلى خلق إله العالمين ذي الألاء صلى وسلم عليك أبدا بلال والسهب ومن تعبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طوبى يا مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ولد مسلما عليك طول الأبدي بلال والسهب وكف وبدي من دائه اليوم إلى الجنان وبك الصفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلا وخدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بلال وصابي وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق الخمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال والصحب بالانصرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتخى يا متبع صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كفى وما يحرم التقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قدنما بك علينا وأدام النعمة وكلما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساغ كل ما أختار دنيا أخرى بكذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أهب وكفى عني سرمدا ما لا أهب وبك لي كان وساخ للأرب حتى أسير بالشرع من وعرب وضمني إلى السحاب الأمناء وخذ لي بلا حساب المناء وحط ذنبي وعيوبي مها وراض لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيثك شفاء وكفى عني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالشكر والثناي إذ بك عني قد نفى عناي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا خريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال والصحب المصاصي الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي الصافية لك به مع الأجور الضافية
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

0: عسى واني اليوم ازور رضائي وزور محبة لهؤلاء. لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآل ما سحاب العبد. واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين. واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا. وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام. وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان. وجهم إلى الهدى والخير واترموا عني رداء والضير. واغفر لهم كل لغن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب. وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور. ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجري فأنت الأكرم. وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا. وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم. وزر قلوبهم إلى تعادي بالعلم والعمل في الأوقات. إجاي أرض الورى محمد وقيس رمضان الأمجد. وآلي وسبي جميع وآقي آلي وسبي جميع وآقي كل ذي عبادة مطيع. وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما. ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا.
1: نينو نكفي non la nu gisse ci waxtu yi non la nu gisse ñu fi nekk rek ni la nu gisse muy tawé wi rek ci non xass yi bari na lo wañu jangal nu xass yi nga xamni mom ñepp da ñu bëgg ni ci biir xass gi lo tawé rek nu ko may
2: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah.
1: Sant bu baakha baakha baakha baax sant bu ko seen ni defal doy lepp ñu ci am lu ñu ko dolel di wéy
2: alhamdulillah amin bak
1: amin bak bonen makay
2: alhamdulillah amin bak
1: sëriñ bi ci waxum nak moy bolé na ci bopam
2: amin
1: bolé na bopam
2: amin amin bak tor kan tor kan
1: gatal na bopam
2: amin amin
1: o matal na bopam
2: amin bak amin amin amin amin amin
1: amin lool rek moy ñaan bi da sun bo moy dafa ko dindi may na no tawfiq sin ba no pi waye mu dina ko doon nak di wi
2: amin amin amin amin bak amin
1: sen li nak bon ci bopam mom ci bopam gëno gattal ci bopam gëno womatal bopam
2: amin amin alhamdulillah amin bak amin
1: sun jafay bi nim ni gis li may wax ni koy deg
2: la ilaha illallah
1: ci kon sante rek sante rek
2: alhamdulillah alhamdulillah
1: man sante rek
2: alhamdulillah jere jef bak jere jef jere jef bak jere jef
1: alhamdulillah alhamdulillah
2: alhamdulillah
1: waye dafa am baat bu koy lekkale nak sante ak soñu sante nam sax ci sante sax ci soñu mom baat bu soñu la koy lekkale sax ci sante sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek lool rek la alhamdullilah sax ci sante té sax ci soñu nak suñu bop ci mom lool rek la Tabarakallah. Mi ngi ci biir lool sik sak neew ji soñu sunu bop ci mom yiwu adna yiwu alakhira mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yalla ko xel mënu ko daj non rek sax ci soñu su ko gep ci gep wal aje su kenn kat Thank you.

آله وسهله وخدمه وأمتي وسلامة تسليم. أعوذ بالله من كل ضر. أهيت مولد النبي من أسسي والخاد لي فوق المنى في تلسسي. علمني مما يساه الله ففر إبليس ومن والاه. وجاءني يوم الخميس في الرجب بما يدوم سرمدا خير هجب. سبم بي هاتي لخيري بسمن. الله خالق البرايا والزمن. برأني القدوس من أمرالي وأسكن اللحصمة في أقرالي. إذا كتبت أو قرحت جاها إلا ما يحقق الرجاها. لم يبقى بيني وبين ربي مكدر وقادني بالحب. لم يبقى بيني وبين المنتقى سلا عليه الله مانه ارتقى. الله ربي وقلي والأبيب والمنتقى وشيلتي قل حبيب. هرب إبليس لخير الدرري مها قبيله وتنمو درري. مد لي نافه نفعا حسما وللشواية دهما تحسما. نويت سجر الله بالكتاب وثانني له أن الحتاب. كرامتي قط يدي ولي جذب أحسمه ربي بقتيفا جذب. لقنني في القط محت الوحي وللجنان سانهم للمؤي. لقنني تحرى لبي سلما كلي ساكرا لديه القلم. لمني الأقلام للجند الكرام وقاد لي الله بها خير المرام. رد الكتابة هدى الله إلى شواجهتي وصفرت بالإله. رفح ما كتبته من أسسي منبئا في رفعه في تلسسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بقوة الله تعالى الكريم سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بعاشي المقدمة وادقل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا. وانفع بها كل من أحبها وكل من اتنى بها أو أهان لا تشيرا. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع السفي مسلم الإتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قلمي. وسيدنا محمد سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قدمي. محمد وشيلتي وجنتي أن الأهالي والأسى والجنتي وآله وصحبه الأبرار في الهال والمهال بالتكرار. هاسا وقصدي خدمة تقر هيل النبي بها كما تبر. نويت من سلحام قدمة تزر

فهل القرار فقلت ناسما لسي المقدمة فقمت ناسما لسي المقدمة مسليا بها على من قدم متجيا كوني قديما أسنى وأن أفوس بالمقار الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها لشي يريد أن ينتفع جهلها الله بجاه المستفى سلاء له بسلام يستفى نسما مباركا يقي الأصابع كما لشي كابدني أصابع قدوسة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جالبة المراقب في هاجل كهاجل لراقبي قد انصرفت للمراد قائلا مع صفائي بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصادك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك قائلا مصليا مسلما على أكرم خلقك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية أولى محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت صرمدا أولى فصرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لما أروم سلي عليه في جميع الآلي مع السلام وسجب سؤالي سلي عليه في جميع الشعبي مع السلام ولتنوي الله به وفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مطمئنة وفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تشمه من سلم وفر لكل مشن ومشنة مغفرة لهم تقود الأسنة يا الله سلي أبدا وسلما على النبي سقه قد كلما سيدنا محمد والآلي وسبه في الآل والمآلي يا من بيستاس خير الأنبياء من اللهين قب شر اللقبيا سل بتسليم على النبي ولالي والسبي وسن مقفي يا من من الناس معا أسمتا خير الورى وسأنه أسمتا سلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسلي يا رحمن بتسليمي على الذي بويس ساعة تعليمي سيدنا محمد والآله وسبه في الآل والمآلي يا آمرا خير الورى بالأسبلة كما أسمته بها والأسبلة سلي عليه وتسلم كل إين في الآل وسبي معا وسالئين وسلي يا رئيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآله وسهب يا من جاد بالمآلي يا خير منشل وقاب أسبلة وغير منشل حباب البسملة سل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآلي وسهبه في الآله والمآلي كما بأستأس من سيتاني والنور القلوب كالأوتاني وفيه باركت وفي السآب وآله ومطر السآب وانصر علينا بركات البسملة وطهننا عن قسوة بأسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وجلد لاحنا لأسب ماتئة وطهننا بك مها المختار لنا بهرمة نبي المختار وسلي سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوش ما يستأس منه يا مؤوش وتكفنا بأينه كل اللئين وكلما لم تره لي يا مؤين وتكفنا بواره كل أوت وطننا عن جالبات لقوت وتكفنا بسال كل سلي وأن أرى من أخننا بإلي وطننا بالله أن شواء ما كل ما لوجهه نهواء وببقية الكروف أبلنا فلن به يقبتنا من قبلنا وهب لنا بالحق باء البسملة والشين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الهارين والنارين وهب لنا بشينه السعادة في الهال والهاتي وقرقر آدى وأب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أهننا أما يسر وأب لنا إلانة بألفي بغير إجيال والنوير مألفي وأب لنا بلاب لطفا آجلا مع البسارات ولطفا آجلا خلقت لي بألف المخفي نيل المقامات ولا بتي قد قلت لي بألف المخفي ليل المقامات ولا بتي فسلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على النبي قبلا سيدنا محمد والآلي وسبئني وسجب سؤالي بهرمة الأسبلة المنيئة سلي على من جار بالسريئة سيدنا محمد وسلمين ولالي والسبي وكل مسلمين وطهني أني تحوساتي يا واحدا في وسط

0: وجده وساته وفي فهاله وجلب اسمه ليمنع الضرر من كل وصمة وفي فهاله وجلب اسمه ليمنع الضرر وكل وصمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآله وسبه يا من له مآلي وليحف فيك الدوام البركة بغير مشرك وخير مشركة وطلني بها كساء الآدي وتلف خير بسري جئادي وليبارك في جميع الأركات وسكناتي وإلنها بركات يا من بيستعص من إبليسا وكل شيء قد أوى تفليسا لك سكوري بعد أمد قالدي يا أهليا عن ولد ووالدي أسب لخير جئتي سيطانا وليرل في وطني أوتانا بهومة الألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الأين تجاوز أبدا أمن يلوس بك حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجئا ما رمت منك كرما متجئا بهرمة السالي أسل كل من يسوءه بسلي من أبناء السمن بالباه واللمين أبلي بركة ولي اللئين باخيا بتركة ولي يهب بالهاي أنفاء إباد ولي أدم خير رسوق والسبات ومن بحق ميم كل من لئين من قصد النهبي ولتكن لي ولتئن واضرب بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني أي صورت وأسبن كل سيطان مريض بألف السيطان لا نذي يريد ولق قيري لئين أي سرام لرن ولا تنله من المرام وبسخاوة تلي السيطان لغير ما ملطه أوتانا يسوقه مؤيسا من الأفيس وليس ينقني بكيد أو لفيس بتائه وجتوافه إلى خير جهاتي يا أفيسا بإلى بألف الشيطان أسب مقرى لإسبه يا من أديم الشجرة بنوره لنهري جميع ما أسم من كيد وكل ياسمي بألف الرجيم أسب درا جابه له وصف سرا بلامه له ملامة سرفي وتفنيه وفؤادي أرفي برائه رضى الله ما قصدا في من الضرر حيث الرصدا بجيم اسم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يأبدا بيائه يسوقه لقيري الوائد القهار مهت القيري بميمه ما انتهاؤه الليا خائره ولي يقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أغرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يساركي ووجه السيطان والمكائدا لخير النهبي لا تزغلي كائدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تزغلي فاسدا ومفسدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تزغلي فاسدا أو مرشدا وليكن في الأركات سرمدا وسكناتي وآياتي أمدا وأيش اللين من جنابي يا من له سوري سائت نابي وتحني ما سأني بالأسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباه أحسن بقى أجابة لكل ندب سبقا وليهب بالشين شرا أصمع يا مهنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأهد بألف الله الكريم الملتأب إلا من أبلغين منك جميلين مع صرفين وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر له لست أميل وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة أبي أبديها يا رب النجابة وليهب بلامه لسانا شق وقل لي أبدا إنسانا وليهب بالرائر الوانا يدوم من غير سلط وأنا إن يا قديم وليهب بالهاي إفتا بارئا يا من لباله أتيت الضارئا وليهب بالميم ملكا آجلا بلا إساب ثم ملكا آجلا ومدلي بألف مطلوبا يا واعدا لين لي خلوبا وليهب بالنورا يستأ ومنك نفا برلا لا يخطأ وليهب بألف الرئيم إكرام شيء به وشيء ترئيم وليهب لسان صدق ورلا بلام والراه وقل يقرلا وليهب بيائه إباء مهن يولي من يسجد باء وليهب بيائه يسر بلا أسن وكل يسرن وقبلا وليهب بميمه ما والأيوب جميعها تين وإلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أهمدا وآله وسيده والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب الاسوه والتكريم وجل بحق وجهك الكريم يا واهب الاسمه والتكريم قرف ثاني سام خير البركات وسكن اذكرمان والاركات يا ربنا يصل اراني والسماء سليد وامن مع تسليم السماء على الذي قدمته مؤسما سيدنا محمد من اصنع واله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حدو لسوى جنابي يا من له امدي يسع اذنابي وانشر علي البركات دون اللر ولسوى يكف كل ما يدر يا صارف القل قبل النادما يا من كفاني بالنبي سالما كما جهادي وبيولي ماليا جعلتها خير مساء راديا كما جهادي وبيولي الماليا جعلتها خير مساء راديا سل في تصليم بالانتاء على النبي لا يشل آئي سيدنا محمد والآلي وسبه في الآله والمآلي وجل قلابي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا وجل كتابتي كالأهمالي أسالئاتي ليقض آمالي وجل لوجهك الكريم قتي بركة للسارة أتي وجل بجاء المصطفى أروفي من أسم البور والمعروف وجل به نسمي فوق الصوم وغيره من مانهات اللوم وخالد التبشير والتأمين لهبدا ما أرداء أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا سلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه سوي التقى يا غافر السلب ووعي بارتقى سلي بتسليمك الرب الأمدا على الذي سمعته بأحمدا والآل والسلب وكل مستقيم يا من بي هذا الشراط المستقيم وسلي يا رب الله ما آمدوا على مؤسم سمعوا آمدوا وآله وسبه الأدولي يا كافي الإساك والتبديلي وسلما ألي وجل النسام بابرد مع أيادك الإزام سلي وسلمن يا هميد على الذي سمعته مأمود وآله وسبه الأدباء يا واهب الأب مع اتبائي وسلي يا فرض الله التوئيد على الذي سمعته أهيد وآله مع شياب المهتدين يا من به لي وأبت خير دين وسلما عليه يا كريم وعد إلي كل ما أروم سلي وسلما يا رشيد على الذي به بلا ترشيد وهو الذي سمعته وإيدا يا واحدا قلت الله توئيدا وآله وسبه ساداتي يا من له إبادة هداتي سلي وسلم واهب السماء على مؤسم سمعه معه وآله وسبه الكماتي أصالئين كرام الأماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلى للائه أبادر على مؤسم سمعه آشر ولا لي وسبي لشين باصر سلي على الآخر وهو الطاء مع سلامك وشدق جاء وآله وسبه الأجيل يا من به أرأيتني الأديل سلي على قيل ورا ياشينا مع سلامك وشدت أشينا وآله وسبه الأحمة يا من يسشه لخير قمة وسليا وسلما يا سائر على مؤسم سمعه التائر وسليا وسلما يا قائر على مؤسم سمعه التائر وآله وسبه رجالي يا من هما كل أن الأوجالي سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مراته أبتدر على الذي سمعته متأر ولا لي وسبي لشينا ما أرود وسليا ما سلام تيبي على الذي سمعته بتيبي ولا لي وسبي سوي المناقبي يا خير من نجي بتراقبي سلي وسلم من يا مؤيدي على الذي سمعته بسيدي ولا لي وسبي نجوم الخيري يا من أدعني لئثي لخيري سلي وسلم من يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك هتاني سول وآله وسبه وتجألي سانسم أكبر رلا سانسم أكبر رلا ينجئلي وآله وسبه وتجألي سانسم أكبر رلا ينجئلي سلي وسلم من يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وسبه الأجياش يا من ينور به قياسي سلي وسلم من يا أصل النعمة على المسمى بالرسول الرأمة وآله وسبه الأقياري يا من أدعني بلا أقياري سلي وسلم من يا أصل كرمي على النبي المصطفى المحترم والآلي والأصحاب أهل النور يا من أمعني عن التصنيف وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سمعته بقيمي والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تهبده المجامع سلي على النبي السمع والجامع والآل والأصحاب أهل المجي وسلما يا مهنيا بالوجي يا من أداه ورداه أختفي سلي على النبي السمع مختفي واله وصحبه سموسي يا باغيا أما عن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا غير هادي نافع سميع سلي وسلم يا منير الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سلي وسلم خير هادي رائم على الرسول منك بالملائم ولا لما شئابه الأحباب يا مهليا به أن الأصباب سلي وسلم يا منير الراء على نبيك رسول الراء وآله وصحبه سبي القدى يا من هم أكلي وخلبي أداء سلي وسلم يا أنيس الكاملي على الذي سمعته بكاملي وآله وصحبه ولي أمل يسر ومني تقبل الأمل سلي وسلما على إكليلي حبيبك المخدم القليلي وآله وصحبه أسودي يا عاصما من درر الأصولي سلي على نب به تكشر أجري وبهري سألك المدشر يا من به أصدتني مع قرفصد مؤيسا مني آشدا أسد وسلما عليه في الآل كرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام سلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المستمل وآله وصحبه المؤصبين وفرئا بالنسم ساء مقربين سلي وسلما يا إليه على الذي سمعت حبد اللائي وآله وصحبه في كل إين وإنك أني سرور الصالئين سلي بتسليم الألي الله على المسمى بهبيب الله وآله وصحبه المصللين وحبدا ببسر المبجلين سلي وسلم يا إليه على المسمى بالسفي الله والآل والأصحاب يا سلبري وعلى النسكر واسكر النشري سلي وسلم يا إليه على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرا يا غير وال سلي وسلم يا إليه على المسمى بكليم الله وآله وصحبه سوي الإمام يا من لقيرية توجع الأمم سلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وآله وصحبه وسلمان يا من يوجه لخير العلماء سلي وسلم يا مقيتا يؤي على الذي سمعته بمؤي وآله وصحبه آل السقي يا مهيا من شئته وتقي سلي وسلم يا أفيسا ينجي على الذي سمعته بمنجي وآله وصحبه الأبتالي يا مائي الكسل والمتالي سلي على نب سماء الساكر مسلما يا من له مساكر وآله وصحبه سوي البروه يا من توكلت علي في السرور سلي على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك أبدا يذكر وسلما علي في الآل إزام وصحبه واذكر لديك سانسام سلي على نب سماء الناشر يا من به إلا يهين الناشر مسلما علي في الآل إزام وصحبه وتتقبل سانسام سلي وسلما يا نشير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصاري يا عافس المدن والأمساري سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المؤايرين وليحب كوني صور الساكرين سلي على نبي أنا تجيب مسلما وهو النبي التوبة ولالي والأسعاب بالتجاري يا واهب الفلاء والأسرار سلي على من اسمه أرسو قبل عليكم أصله أرسو مسلما وآله وصحبه ودل بي على سواء اللأبي سلي صلاة ما حد تسليم على الذي سمعته مألوم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسؤول سلي على من اسمه سئير وسلما علي في الآل الكرام وصحبه يا من قيورك الترام يا باقيا كونك لي أسائد سلي على نبي السماء والسائد وآله وصحبه الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له بسات والتأميل سلي على من اسمه السئيل ولالي وصحبه سوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول وآله وصحبه وسلما وسابقتي شطر من تعلما إليك تبت توبة نصوءا وجلساني في رضا فشيئا يا من له الجمال والتبشير سلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي وجل بجائه رلاك خلمي يا من إلي من كتاتي البصر سلي على من اسمه مبصر وآله وصحبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت مني له النصور سلي على من اسمه النشير وآله وصحبه وسلما وجل توالي في سرور القلماء يا مانيا بي إداك ينصر سلي على ما يسمع ومنشر وآله وصحبه وسلم. يا من أمان آسفا أن أسلم، يا من فؤادي به ينور، صلي على بدن سماه النور. ولالي والسبي وسلم سرمدا، يا من يوجه لخيري كمدا، يا عاشما كل من استدراجي، صلي بتسليم على شراجي. وآله وصحبه وبصري بسائه نسام خير البصري، يا من يفي منك لي الرباء، صلي على من اسمه مصباء. ولالي والسبي وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجد، يا من كتابه لشي تقى أدا، صلي على هذه صناعته أدا. ولالي والسبي وسلم أبدا، وبشرا بيا من تأبدا، صلي بتسليمك يا قوي على الذي صناعته مأدي. وآله ما أشياء بالقيرة، وبشرا بأثرة مبصرة، يا من به كليتي تنور، صلي على من اسمه منير. وآله وسبه وسلم وثبت ألف صدور القلماء، وآله وسبه وسلم وثبت ألف صدور القلماء، صلي وسلم يا مجيب الدائي على الذي سمعته بالدائي. وآله مع الشياب الكملي، واذكر أقائدي واذكر أملي، يا من به لم ينهني أدو، صلي على من اسمه مرؤول. ولالي والأصحاب أهل الاستفاء، مع السلام بأمان يصطفى، يا من يجيئني به الأجيب، صلي على من اسمه مجيب. وآله وصحبه وسلم وثبت ألف شكوك القلماء، يا من به للقارئ الأنجاب، صلي على من اسمه مجاب. وآله وصحبه مع السلام ومبت ألف أنا هو الملام، وصليا وسلما يا أيون على كريم اسمه أفي. والآل والسبي سبع السقائي، ورقدي خالد مع الرقائي، يا من به لم ينهني أدو، صلي على من اسمه أفو. والآل والسبي سبع الإناية، يا من به لم تنهني جناية، وسلما أليه وقبل شكري، وتهمني عن جالبات المدري، يا من به ينقاذ للمرني، صلي على من اسمه ولي. مسلما عليه بالآل كرام، وصحبي وشم بسرا من انسرام، وصليا وسلما يا قوي على الذي سمعته أق قوي. ولالي والسبي سبي القتالي، يا عاشما كل من الأقتالي، يا من به يرهوني التأمين، صلي على من اسمه أمين. وسلما بالاسم وجه الكتب، كفن يري قيوب الدون أدبي، يا من به فارقني التقمين، صلي على من اسمه مامون. ولالي والسبي والتسلمي، وجل به فضل قيوب قلمي، صلي وسلما يا أريم على الذي سمعته كريم. ولالي والأصحاب أهل السبي، يا مهنيا أنا حلم من وسبي، يا من به ينهو جهات الكرم، صلي على من اسمه مكرم. وصلي من ألي في الجماعة، ولي أدم للأك مح جماعة، بلا حد وبلا قمولي، يا باقيا في كنت بالمامولي، يا من به انخاذ لي تمكين، صلي على من اسمه مكين. وصلي من أليه في الآل وفي أثالي في الآل ثم ما يفي، يا من به لم تنهني الفتون، صلي على من اسمه متين. والآل والأصحاب بتسليمي وبركاتي قد إلى تأليمي، يا أكرم من كونك لي يبين، صلي على من اسمه مبين. والآل والسبي سبي الصيانة، مع سلام وقفني قيانا، يا رافيا لديك يسكو أمل، صلي على من اسمه مؤمل. يا رافيا لديك يسكو الأمل، صلي على من اسمه مؤمل. ولالي والسبي سبي التورئي، مع سلام وتخلد أمرئي، يا من إليه الآج والوصول، صلي على من اسمه وصول. وآله وصحبه وسلم وبطبع الفجل والنص لما، يا من به أول لنا وقوة، صلي على من اسمه سوء قوة. وسلما في آل وسلم ماء وفي توالف مقامات ماء، يا باقيا ليتقود الرأمة، صلي بتسليم على عشر القرمة. ولالي والسبي سبي الأتائي وكالكبير نور بلا قتائي، يا خير منشل أرى إسكانا، صلي على المختارش المكانا. ولالي والسابي والتسلما كما ربعشه جلو تصلما، يا خير الراشق وخير من يتا، صلي على الإشي سلفا للمتا، يا خير الراشق وخير من يتا، صلي على الإشي سلفا للمتا. وآله وسبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما، يا من يهيش كل مؤمن المتي، صلي بتسليم على آل متي. وآله وسبه إقواني وصول لخير كل شيء أدواني، صلي على قدم شق الرأمة بها وسلم ويا مديم النئمة. والآلي والأصحاب والمكشي أهل التوفيق وخير أكشي، صلي على قوس وقيس وقياس، وسلما يا من مها بالابتياس. والآلي والسبي سبي المنافئ، وليكن يا خير مهت النافئ، صلي على أبدية الله وهروة الوسطى سرات الله ونهمة الله، وسلم سرمدا. والآلي والسبي وصحي أحمدا ونهمة الله، وسلم سرمدا. والآلي والسبي وصحي أحمدا. وقي جميع المسلمين يا عزيز ومن يقبل فرتي مع اللفيز أو سلامك لأبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم ولا لي وسلي وقلد اسما كليتي يا من كفاني السقما صلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت شكر الله ولا لي وسلي سوي المساكري يا من كفاني مر كل ماكري صلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت صيف الله ولا لي وسلي وكل سالمين يا من كفاني بك كل سالمين صلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت اسم الله ولا لي وسلي سوي الواني يا مهنيا أنا عن القدواني يا غير من نجا ومن يراقب سلي على النجم منير الساقب وآله وسيده مع السلام والجنان ليحقق الكرام لوجهك الكريم أبليه الجنان سيرك بالقرآن تيب الجنان وسليا على الذي أسجتبا المصطفى والمنتقى والمنتبى وسلما والآل والصآب وبالسقعي أهل السآب وبيبشر كل هام وسنا من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي الرب الربي كل متأله لوجه الربي وبك اسمه المختار وسلما في آله وسبئي وقتل يجل من منير اللعبئي يا من به يجئني سني سلي على النور هو الأمي والآل والسبي سوي الأهودي مع سلام والتدم سؤودي يا من به تنخاذ لي أجور سلي على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سئابه يا من دهاء السمع يا من له تصبه والكبار سلي على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وثابي في الآل وفي المآل صلاة في الأرض الأشيم الأكرمي على أبي القاسم الشيء تكرمي وآله وسيده مع السلام كما به مع الظلال والسلام صلاة من وحب لي تفقيما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسيده كما به ملت مرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر كرام تيبي مع سلامه بآله الكرام وسيده كما تلا بالسلام صلاة باخ كان لي بتائري على أبي نور البرايا تائري وآله وسيده بالانتعاء مع السلام جالب ما يستعى أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي الألي المصطفئي أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي الأولى المصطفئي وآله وسيده كما معا بي أصاية سجى مال السماء سلي وسلم من يا رفيع على الذي سمعته صفيق صلي وسلم أن يا رفيق على الذي سمعته صفيق والآل والأصحاب وجه الكل عبارة لك بخير كلي وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مؤمن وآله وسيده الأعيان يا من أماني أن أسن أعياني صلي على الصالح وهو مصلئ أصادق الشرق صلاة تصلئ مع سلام وجميل الآل وسيده في الآل هو المآل يا خائدا لمهجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وسبه يا من يكف كففت ألسن هداية والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل مرسلين ولالي والسهب وأبلي السكرى يا من كفاني الإداء والمقرى يا من يباهي بالكرام المتقين صلي على المي إمام المتقين يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على المي إمام المتقين وآله وسبه وسلم وإن تجأني سرور القلماء يا باقيا تقود لي تأشينا صلي بتسليم على يأجينا وآله وسبه وقتلي أجائب الباخر لن وجلي صلي على من خادلي أهلينا الغائد القر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون إيفي صلي وسلما يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وسبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة الأرش الأشيم البري على صفي في البرايا بري مع السلامه وآله مع شهابه كما المسايا جماعة أركع سلامي مؤف بالبر على النبي خير وراء مبر وآله وسبه كما صاب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منسل الفشيء وآله وسبه وأبلي كوني أبيب سالكين قبلي سلي على الناس والوكيل وسلما يا وائب التوكيل وآله وسبه وفصليا سرا أكيما من كسار إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولالي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلام سلي وسلما يا خير الرفيق على مقرب سمعته والصفيق ولالي والأسابي أهل الأدب يا باخيا أسنتني من ودبي يا وائبا كلمة جلال بجوانا سلي على نبي مقيم السنة وآله وسبه وسلم يا من يبعي بالخيار القلما سلي بتسليم على المقدس المكتفي كافي وروء القدس ولا لي والسبي سبي التأبدي يا عزبا كل جوا وكبدي سلي وسلم قائما بالقسط على إمام رفي الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالربي سلي على البالغ روح الأقيد مع سلام قائد للأقيد وآله وسبه ومجمي ما زائني في كالكلي أن تستمي سلي على المبلغ الموصولي الواسع الساسي وشي التأشيلي وسلما علي في الآل الإسام وسبه وصل به أذى النظام ويشير التهات والكرامة به وللناس من قد مرامة يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسبه بالقلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلما وآله وسبي يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفضل هذا المتدي وفادل وسلما في الآلي وسب في الآلي وفي المآلي سلي وسلما يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآلي وسبه والترني ما شفت في الدارين دون الدرني سلي على من اسمه مفضل وفاتل مع السلام يفلل سلي على من اسمه مفضل وفاتئ مع السلام يفضل وآله وسبه وفضله كليتي بمنتقى المفضل سلي على المختار خير الناس يا غير من أرلي بالجناس ولا لي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليم سلي على مفتاح الرحمة الدؤي مفتاح جنة مشيلا بالدئي وسلي من علي في آل إسراف وسبه يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسمان على النبي حلم الإيمان وآله وسبه وسلمي بما تهب وسيدك أمي يا من له أركان سايقيني على النبي على من يقيني سلي وسلم بجميع الآلي وسبه في الآلي والمآلي سلي مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الأمم وآله وسبه سوي الأمل وجلبه كان اسم أفضل أمل سلي على مسيه لأصنات مع سلام جالب لأصنات وآله وسبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي القمم سلي على نور جميع النيرات وعلم القدى مقيل الأسرات وسلما علي في الآل معا شهابه ولي من الخير معا سلي بتسليم على الصفوء أن يمدد الصلاة في النفوء وآله وسبه والنوير سيفتي وتتقبل صوري سلي على سسط والبراء في كل خير سايب السفاء وآله وسبب السلام يا من كفاني نورك الملامي يا خير منشر لهم مقامي على النبي سايب المقام سلي بتسليم على في الآل وسبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل سايب القدم وسلما عليه بالآل كرام وسبي وفني جوالب الأرام يا ربنا سلي على مخصوصي بالإش والمجي على مخصوصي بسرة الآل وسلم سرمدا بلالي وسبي وكل يأمدا أكا سلامي وايب الجشيل على النبي سايب الوشيل ولالي وسبي نسي نفاقه كما به لم ينقني نفاقه صلاة من آمنني من قوفي على النبي المتقاشي سيفي وآله وسبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سايب الفضيل صلاة من قاد الله التفضيل والآل والسبي مع التسليم كما به لكان بالتأليم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة سايب الإزار مع السلام في جميع آله وسبه في الآل والمآلي سلي وسلما على المسمى بسائب الحجة يا من ضمى وآله وسبه يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل سلي وسلم باني الأوتاني على النبي سايب السلطاني وآله وسبه يا من سلك كلا سبيل لك القويم فانسلك سلي وسلم يا مشيل الدائي على الرسول سايب الردائي وآله وسبه يا من أنعم فهذا كل مستقيم فالسنار سلي على سلبجة البديئة أي سائب درجة الرفيئة مع سلام دائم في الآلي وسبه في الآلي والمآلي سلي وسلما على الشتاجي يا من فتح سبت تاجي أشايب المقفر والمئراجي ولالي وسبي الشرور الراجي يا من على أرشك الصستوائي على الرسول الشايب اللوائي سلي وسلم في جميع آلي وسبه في الآلي والمآلي يا وايب الأمان والإسراقي على الرسول الشايب البراقي سلي وسلم في جميع الآلي وسبه في الآلي والمآلي وليكن بأفضل الهتايا يا من مع القيوب والقتايا وليكن بصدق والإخلاص يا وائب الكفاف والقلاس صلاة من ملاه بلا نلوب على النبي سعيد الخليل مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما أبى بلا انسرام صل بتسليم على من دعيا بسائب القادم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لي خلب كل من أديت فانقلب على الرسول السائب البرآني صلي وسلم بسبب الأفآني من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي سائب البياني صلي وسلم بسبب الإياني من آله وصحبه وكلي بلا مهادة ونظر كلي صلي وسلم على فشيء بكل لسان منسل الفشيء وآله وصحبه ولي ألن خلاب من لم يؤمنوا بكتل صلي على المختار اسم قيري مطهر الجنان ياس القيري وسلم علي في الآل إزام وصلي واذكر كرما أتى نزام على الرؤوف والرحيم والصئيم بربه الإسلام من ما أهي صلي وسلم بجميع الآل وصحبه في الآل والمآل صلي بتسليم على أين النئيم وسيد الكون الباشة النئيم وآله وصحبه وأنئمي بلا أثم يا خير مبكي منئمي صلي وسلم يا منير البر على الذي سمعت أين القري وآله وصحبه وبالبرور جلي بلا حلاوة ولا قرور صلي وسلم يا إلهي على النبي لا يشهد الله وآله وصحبه بلا تنائي يا من أماني أن المنائي يا من له اللبر كمشي القلق صلي على المختار سيد القلق وصلي من ألي في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لكان دون قممي خذ الصلاة لقتيب الأمم وصلي من ألي في الآل معا سهابه يا من دعاء السمع صلي بتسليم على إش الهرب ورافع الرتب كاسف القرب وآله وسبه والتأملي هذا النسام حمد مهن سملي صلي بتسليم على إش الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الشعاب الكملي غرفة لوجهك الكريم أملي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي في المسايا أهمدا يا ربنا صلي وسلم أبدا على الرسول وسروري أبدا يا ربنا صلي وسلم كل إن على نبيك إمام الشالئين يا ربنا صلي وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وصحبه واغفر لمن يغرأ في سانسان في كل سمن وآله وصحبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل سمن وآله وصحبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل سمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهو التماء اللي من سنوبي يا مالئا بجائه سنوبي وأبل من يقرؤه أو يكتب خير المنى يا من أتاني كتب وأبل من أفسه أو أصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وأبت أفضل الكرام يا ربنا أفي السلام القديم إلا الذي شرط له خير قديم يا ربنا قل السلام كلمن وأبتلي بجائه الخير أمن يا ربنا مود السلام كبلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الأبيد بخدمتي وكل سالئ لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشفك يا من لوجهك الكريم سانسان كتبت كلية أيادي الإزام بلا أثم ولا جوان ولا قرار ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سالكتاب كتبت أبي اسمة من الكتاب في كل شيء سائرا وباتنا وانف به يا مالك المواتنا وجل النفع لسبيل الأمثال وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صلي بلا أذن على من خدمتي قد قبلا سيدنا مؤمد والآلي وصحبه في الآلي والمآلي وسلما ألي وفي يا قفور لغارئه وأل به النفور وجل أروف ثاني سام السرمدا بثارة أشيمة لأمدا وصليا وسلما ألي في آله ومن نمي إليه وصحبه قبل التوجه إليه إلى سوى قاريه أنت المؤين ولمن يقرؤه خير مراد واطلقوا يا رب الورى خير مراد وأب لمن يقرؤه يقبته وأب لمن يقرؤه يقرؤ ما يقبته به سواء يا جميلا ينشط وأب لمن يقرأ ما يقبته به سواء يا جميلا ينشط يا ذا البلاد وإباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه وارتفعا سيء إليك بر لا يرتفعا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد أمدا سيدنا مؤمد قتال من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا السمن وآله وصحبه والتجألي سانت مقارقا به ينجلئ وعليه وسبه وتجلي سانت مقارقا به ينجلي يا من امرت سوي الايمان كل امور بان يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن ثلاثا قل فالصبئا نثما لوجهك يا من قد ما اكسلي فاقبل نساني وسهي كله كرما ولا ترد ليادم لي من الامل فاقبل ام النيه فلا لا مناقصه وقل بخيري انا ان لي به املي اسر بفلك السهي ولي النبي يا من به شرط سائل ولم املي انت الكريم الذي ابقي تكرمه يا غير ادم اداني افضل السبل كلي بجاء رسول الله مالكنا علي اقي صلاه منك عن قبلي وارفعني سامي ساجدا وتكرمه ولا تردنه يا مشيب الكلل لمن نسام الى سئ شئاب قدا ولا تردنه يا مشيب القلل سواك لم ارج في شر وفي الل بحق وجهك اقخ لي رجاءنا لي يا رب كلي وقل لي بير لا قللي وما التمس بجاي المنتقى انلي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسم افضل الرسل سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسم افضل الرسل
1: سيتان رجل سرين توبا مسنا دجالي اي كليفة نيلين دما بغا وحاك ين تبغي نجين ديگوكو تجابوكو تجفكو دما بغي نجين خمني ايمان اسلام ihsan ñetti fas yoyu ñoy ñetti sall yi nga xamne ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yëneenté bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nekk da nga ko fa fekk fuma nekk da nga ma fa fekk ñetti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tém ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tém ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te maangi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor ngi ci seen wet eppale len ko fuf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxawna tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxawna tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dotu am dotu len deg rak ju gën magam dotu len degit rena tane daw tamuy deug bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nononte rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn bu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess leppay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm té nit bala mëna jaamu yalla day am jaamu dootu len noppalu mukk ci ab liggé dootu len jubo ci seeni xol dootu len and dootu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba kenn dootu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان والشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب خط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين.

0: اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وخيرها يا من لديه خير معروف بوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أباد على رسولك سراج من عباد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله وصحبه وخير السلامين ووضح له بي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محا ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد ملك نبي الله في أقلام مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذال الحيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الثمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النظام ولدت تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل نساء ما ولدت تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله هذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا الله يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بخير رهبي صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فعار البشر للمنتقى أو سلسلة بالسلام كما له أو حيت أفضل الكلام للمنتقى أو سلسلة بالسلام كما له أو حيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه لا وسل مختار كما لا ينحصر من المنايا ناصرا لمنتصر نافع أو سل النبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم ليغفر وكل ما علي عني كفر يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يهم يا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وأجزئ عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البسر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين إليك واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، ولتكفني بجاهه الرضائلا قبل انتهاء قلي الفضائلا، وبشرا بجملة الأخيار، ونجني من ضرر الأخيار، واجعل بقية مكوزي خيرا، والتقني قبل انتهاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير كثر كل، واجعل عقائدي منورات، واجعل به كل يضاء خيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تسيرني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل التوجه إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي، يا الله يا مانع صل بالسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي، يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر، يا الله يا أهد صل بالسلام على الذي لك به من القلام، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد، وجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صلي أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحاب يا من جعلت المنتقى لك أهاب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به حمري رضا وبرا يا الله يا من قاب لي حبك ما حب حبيبك الذي الغير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي فوزا به يحبطني من قبلي فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحني الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وقل لنا مع الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صلي بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد. وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني يبه خير الخيوب. وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب. وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة. وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقن الريب واجذب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا. وقاد خيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة. زين بكونك الجميل الظاهر وباطني يا مظهر المظاهر. يا الله يا رؤوف صلي بسلام على الذي أعطيته فيك الكلام. سيدنا محمد من لم فيما مدى نثيره ولن يرى. وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صلي سرمدا مع سلامك على من حمدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليكن بسيد خير ورباه وبجمال وبقاء بمباه. واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات. يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق. واجهتك اليوم وللرساق كان بما تنمو به الأرساق. ما أوت عني ما به النفاق عن إمها وجان النفاق. رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق. جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلى نعتاق. بك اعتوينا ما له نشتاق. صلى عليك الأكرم الخلاق. يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي الحربي أحمد وآله وصحبه وأضهبي. لخيرنه بكل درد يذهبي. يا الله صل ولتسلم في أباد على الذي إليك قاد من عباد. سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وعلمني به وفقه والتقني كل أذن ونبه. وليوجه الرضا والضبا إلى سواي كل سوء ينضبا. يا الله يا فاهل يا مختار صلي على من اسمه مختار. يا الله يا فاعل يا مختار صلي على من اسمه المختار. سيدنا محمد وسلم
1: والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأضاء مستغنيا والتغني